قالوا حرام يا عيني عليه ما بينمشي ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمشي خلاص القلب ده بدوبان وعبدي خلاص وما سلمشي ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي

ارفس العلم وعلي راسك، خلي علمك يبقى عالي، ارضك شعبك جيشك ناسك هني رمز الوطن الغالي.

أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن

0: اعترفوا بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر، النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء

0: بركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس: تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة، وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي، مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

عجوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة، من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة. نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. البلدة القديمة جنصافوت. تقع البلدة القديمة في قرية جنصافوت شرق مدينة قلقيلية على بعد نحو 15 كيلومترا من مركز المدينة. تتميز البلدة القديمة ببيوتها الحجرية التقليدية التي تعود إلى العهد العثماني، وبأزقتها الضيقة والساحات الصغيرة التي كانت مركز النشاط الاجتماعي للسكان. تحتوي بعض البيوت على أقواس حجرية وساحات داخلية تعكس الطراز المعماري الريفي الفلسطيني، كما تضم البلدة عددا من المعاصر الحجرية القديمة التي كانت تستخدم لإنتاج زيت الزيتون. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: جي جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم الفريجي عبر تطبيق جوال. فريجي جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
5: نقلا للأحداث المحلية.
6: يوم يوم يا أبو كيساي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
5: متابعة لهموم المواطن
6: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعتني سووا مقرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سووا من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بركوف شفناكو.
5: آخر الأخبار والتطورات.
7: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
5: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
6: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
5: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية،
3: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتفوق ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم تفوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن،
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عمي، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عمي، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مشان ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عنا ما تعرف كرتلكوا.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: إحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
3: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع المواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
1: راديو موال.

تتواضع يا صديقي، خليك على الأرض، خلي رجليك على الأرض، خليك واحد من هالناس، خليك بني آدم، طولك من طول الناس، حياتك من حياة الناس، تفاصيلك من تفاصيل الناس، لأنه آخرتك هناك. Yes it is. وبنفس الوقت بنقول تحية حب ومودة واحترام وتقدير لكل واحد بجد وبيجتهد وبيشتغل على حاله وبتحدى الصعاب وبتحدى كثير شغلات. أنا بدي أسجل هون نقطة فخر، نقطة اعتزاز، نقطة محبة لرسالة وصلتني من ناس كافحوا بالحياة وتعبوا وصبروا وضحوا، وكان المفروض يمكن لو ما اشتغلوا على حالهم ولو ما ضحوا ولو ما صبروا ولو ما ثابروا ولو ما اجتهدوا كان ما وصلوا للي وصلوا له. وبالتالي هاي النماذج من الناس بنقدم لها الاحترام، بنقدم لها التقدير، وأي بني آدم فيه يكون وبقدر يكون مثل أي إنسان ناجح آخر بالحياة، لكن الفرق هو الإرادة. أحيانا في ناس بقول لك البيئة اللي حوالي، المجتمع، الظروف المادية، لا أنتوا تعالوا على حتنا نقول أحيانا العظماء في الحياة طلعوا من بيئة، كل حدا فيهم من بيئة صعبة، من بيئة فيها كثير معاناة، من بيئة فيها كثير فقر ويمكن اضطهاد ويمكن تمييز ويمكن قهر ويمكن ما بعرف شو، ولكن قدروا انهم يعملوا فرق وشقلبوا حياتهم ويبدلوها ويغيروها. اول مرة ما زبطتش، ثاني مرة ما زبطتش، ثالث مرة ما زبطتش، عاشر مرة لما زبطت معهم، لانه هناك من يستسلم من المرة الاولى والثانية والثالثة وخلاص بقول لك انا جربت وحاولت ومش راكب معي الامور، وهناك من لا يعرف الاستسلام ابدا وبيكون شعاره بالحياة النجاح أو النجاح. وهي كمان لطلابنا وطالباتنا أولاد وبنات الثانوية العامة، إنه مش هتوقف العلامات والمعدلات والنجاح من غيره في طريق حياتكم. التفاصيل اللي بالدنيا كثير كثير كثير مليانة نجاحات في مختلف الميادين وفي مختلف الاتجاهات، وإن كان يعني النجاح في الثانوية العامة له طعم آخر ومختلف، بس كمان في فرص لتعيدوا المواد، في فرص لتكون للي مش هتزبط معهم يعني، وفي فرص لتثبتوا حالكم لكم ولغيركم. ويمكن كل حدا هيك في عنده روح من يعني أو نوع من أنواع التحدي بهاي الحياة وبهاي الدنيا، سواء بيكون شعور داخلي أو شعور تولد من البيئة المحيطة. حدا يعني عاش مثلا حياة فقر واضطهاد وكذا والآخره، بيكون صر يعني صمم بينه وبين حاله وقرر أنه يكسر هذا الواقع ويكسر هذا القيود ويتحداها ويفلق الصخر ويتحدى كل الدنيا علشان يثبت للعالم ويثبت للدنيا أنه هو قوي وهو قادر وبيقدر أنه يغير ويبدل، ونجح في هذا الموضوع مرة وتنتين وتلاتة. فكل حدا قادر يعمل هذا الاشي بنحييه وبنقدم له التحية، لكل اللي نجحوا بحياتهم، لكل اللي تميزوا بحياتهم، لكل اللي لفتوا الانتباه بحياتهم، لكل حدا ترك أثر بهاي الحياة. ومش شرط تترك الأثر على الكون ولا على الكوكب ولا تكون محور الكون، أحيانا تترك أثر في الحي اللي أنت موجود فيه، تترك أثر في الأصحاب اللي أنت موجود بيناتهم، في مكانك البيئي العائلي، في مكانك الجغرافي، في مكانك المجتمعي. هذا إشي كثير كثير كثير كثير بيستدعي أنه أنت تصحى الصبح، نرجع لموضوعنا الأول، تجدد لحالك البيعة وتقول أنا بدي أكمل مشواري، بدي أكمل حياتي، ولن أقف عند هذا الحد، ولن أقف عند هذا الحدود بأي شكل من الأشكال. تحية للعاملين والعاملات وللباحثين عن العمل والباحثات، تحية لكل الذين تعثرت أحوالهم وتبدلت وتغيرت ولكنهم لا زالوا يؤمنون بأنه في الحياة فرص ومتسع، ولا زال على هذه الأرض ما يستحق الجد والاجتهاد، ما يستحق الصبر، ما يستحق التحمل، ما يستحق كل هذه المفردات. أحيانا بتكون هاي الكلمات وكأنها شعار يعني مغيب عن الواقع أو كأنه منفصل عن الواقع، ولكن صدقوني بفلسفة الحياة اليومية الفلسطينية والثقافة الوطنية الفلسطينية إنه إحنا بنعيش هذه الحالة، مش شعار، لأنه هينا قاعدين رغم كل هاي التفاصيل اللي قاعدة بتصير حوالينا، لازلنا قاعدين. ويمكن بننكد حالنا ويمكن مكركبة أمورنا مع بعضنا ومش راكبة زي ما بدنا، ولكنها ماشية باللي تعرفوه.
فجود مورنينج عليكم بالعربي، جود مورنينج عليكم بالانجليزي، جود مورنينج عليكم بكل اللغات المحبه لكم. دائما تحياتنا من طاقم البرنامج، من سلسله الاذاعات الشريكه لنا، من شادي الخطيب، من عمر الكواسمه، من سعد، من اياد، من داني، من جميع زملائنا براديو موال، براديو القمر، براديو بانوراما، براديو كل الناس، براديو نغم، براديو بلدنا. هاي شبكة الإذاعات سلم عليكم جميعا. وكمان بنقول للي بيشوفونا من خلال شاشة التلفزيون معا، الله صبحكم بالخير. من استوديو راديو الرابعة هاي تحياتي ومحبتي، عادل غريب في الإعداد والتقديم. حتى الساعة 11 هينا بين هالوراق والموضوعات. من الصبح كنا نحكي على موضوع التعليم الجديد هذا الإلكتروني اللي مش عارف إيش للصوف الأوائل. طبعا الناس ما بين وما بين وما بين، اليوم دردش في هذا الموضوع. خلينا نفهمه الأول علشان نعرف نحكم عليه. ويا صباح الخير. ظل حدا يعجن يا شادي.

بكت تاخذ ابتسامة وانت تقرأ اخبار, شوف اي خبر في ترامب يعني الا تضحك يعني, ولا يمكن يقول لك ترامب من اعجابه برئيس الفيفا حاب يكون هو الامين العام للامم المتحدة. انا بقول من مرة خليه شو اسمه رئيس الولايات المتحدة الامريكية, عادي يعني بتصير. الله يسعدك صباحي أسامة, سلامات ومرحبتين. بعت لي صورة من قعدتك, أطفال تحت شجرات مشرفة على القدس, بكل هاي القعدة على مشارف القدس بتسوى الدنيا وما فيها. نعم إتز. سلامات يا حج سناء أبو جبل, بكل حياتنا اليوم سوق الأربعة قلت لي. أبو سام غالي الله يسعد الصباح, شكرا لك إكرام, سلامات وصباح الخير. نورس احكي اسمي يا نورس, يا صباح الخير يا نورس. نورس أبو تايم بكل حكومتنا لم تترك لنا شيئا يجعل الحياة على هذه الأرض. لا هي يا زلمة, لا هي أبو تايم, لا هي يا زلمة, جبت سيرة ال أبو عدي الله يسعد الصباح, بكل النعمة الكبيرة من الله إنه إحنا أهل هاي البلاد, واللي بده يفهم يفهم واللي بدوش يفهم يجعلوا لفهم. نور فارس يسعد الصباح بتقول بنكون مجددين الخدمة, خدمة المنزلية ولا الخدمة العسكرية ولا الخدمة الاجتماعية, كلها خدمات بالمناسبة, كل حدا بيقوم ليقدم خدمة لها البشرية, وهي مش خدمة, هذا يعني جزء من نظام حياتنا قائم على هذا الموضوع. هلا كل واحد في موقعه باشا. شو الكلمة المرادفة لباشا المؤنث يعني؟ هلا الزلمة كله باشا, الست شو من كلها عن جد والله, ها باشية. منال صباح الورد, ياسر صباح الخير, صباح الصبح ما فتحوا لايف, مين أحمد سلامات اللي بكل بفهم يدرس برا ويؤمن مستقبل أنه هالبلد مش للناس اللي زينا. لا أنا بعتبر هي للي زينا. كل واحد بعتبر زي ما بده. أحمد يسعد صباحك, أبو الندم يسعد الصباح كمان, الفنان محمد مناصر الله يسعد صباحك يا صديقي كمان. ليست الشمس وحدها تشرق في هذا الكون, هناك وجوه تشرق بالأمل. كل احترام حجة سناء, مرحبتين وصباح الخير. أم على يا مرحبا وعليكم السلام والرحمة والإكرام, وأبو ضياء مرحبتين, وجلال صباح الخير, وفارس وآية وشادي حط لنا أغنية يا حاسدين الناس. سعاد الأمين صباح الخير, يا ساتر.

0: ابو احمد يا صباح الخير. ياسر ليش ما فتح الصبح؟ مين؟ مش عارف انا. اعطوني الجمله مفيده كامله هيك، مين فتحه ما فتحه مش فاهمش يعني. انا ما يا دوب اشوف حالي فتحت ولا لا. حاج ما فتحش
1: يعني
0: بفهم
2: كثير محلات.
0: قديش يعني يوسف يسعد الصباح؟
2: شو الحكاية؟ كثير
0: احلى احلى. مين يشتغل بالديكورات والدهان والجبس وهي التفاصيل؟ اخوي ماهر الله يسعد الصباح، انت والشباب الغوالي الله يقويكم والله يعينكم بكل هينا بنحف. الله يسعد صباحكم يا حبيبي ويعطيكم ألف ألف عافية. وكل حدا على سلم، كل حدا على ماسك بشغل بإيده، ميكانيكي، بنشرجي، حداد، نجار، وفيده حرفة، شو ما كانت التفاصيل اللي بيشتغلها الله يقويه والله يعطيهم العافية. أحلى ماهر يسعد صباحك. أم محمد من غزة صباح الخير. محمد عودي سلامات. دعاء صباح الفل. اخوي ابراهيم بعبي خيار، شو وضع الخيار الايام هاي؟ رخيص ولا غالي ولا شو؟ عشان الخيارات عندنا قليله هالايام. هلا بالحروب، وقال الحروب خلاص. يسعد صباحك يا بشير. هلا ابو سام بيقول ابو احمد يقال للرجل باشا والست يقال لها هانم باشا من باب العلم. عن جد والله كل الهوانم صباح الخير، والمدمزيلات صباح الورد. رائد ابو رميله صباح الخير. يمكن ابو رغد كان بسوق الظهري يمكن كان في عنده غنمات راح يبيعهم ولا راح يشتري ولا جمل ولا بكره ولا ابصر شو يعني، يمكن والله ما بعرف.
2: صباح الخير
0: مراد. يا مراد لما اسمع كاظم خلاص هاي لمراد حتى لو مش موجود.
2: صباح الخير يا هاني، صباح العاشق الهاني.
0: عماده من غزه يسعد لي قلبك وصباحك يا حبيبي. ابراهيم بكل الخيار حسب النظافه، ومش بس الخيار حسب النظافه، كل شيء في الحياه اليوم حسب نظافته الاخر. وكلمتين على السطر.
2: صباح الخير، صباح الخير يا
0: امتى النتائج؟ يسال محمد محمود قصدي محمود

فهد بيقول لي بس انت احلى من الخيار. شكرا يعني يجبر بخاطرك يعني. والزهر البلدي شو وضعه معك؟ عبد الكريم من بحر غزة، صباح الخير يا حبيب قلبي، الله يسعدكم ويقويكم ويحفظكم يا رب.

محمد نتشي اختصر الدنيا الصبح كلي على موضوع النظافة حكى اشياء هذا بس بكل جاري اجا ولد يسميه ولا يستنى بلكي نزلت اسماء جديدة صحيح ولا معك حق في اسماء جديدة هيك طالعة موضة اشي يلا

عاد احنا يعني ناويين نكمل، بس سعد كالعادة واقفلنا بالعصاية للاستوديو عشان نروح لفاصل. بعد الفاصل بدنا نروح على غزة، وبعد غزة بدنا نروح على رام الله، وبعد رام الله عوين غزة ورام الله، وين بعدها بدنا نروح؟ أبصر يا حبيبي يا طول المدى روح وسلم لي عليك. والله حدا رد حدا كل فاصل هذا الأغنية. يلا فاصل يا شادي، شادي شدي حالك فاصل عشان سعد، يعني معلش راعي المرة هاي عشان شوب الدنيا. يلا

0: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
2: نقلا للأحداث المحلية.
3: يوم يوم يا أبو كفاي السيارات يعني بالصوت ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية. فينا الصحية يا بلاتي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوت بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفى.
2: متابعة لهموم المواطن
3: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال. يا عم هو الاحتلال، ما نعسين يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسين يسوي منهول. يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية، يا بتروحوا حلو عننا بركوف شرفناكو.
2: آخر الأخبار والتطورات.
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
2: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
3: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
2: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بكم سادتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. قال أمين بتسألني ليش ما تيجي على يا أمين، خليني في حالي يا أمين. لازم ليش ما أنت تيجي علي؟ على كل حال أكيد والله أبو يوسف فصته غالي وكبير علي. على كل حال أهلا وسهلا بالجميع من جديد. بدنا نروح على غزة مثل ما قلنا لكم، وبعديها يمكن نروح على رام الله، لأنه بس يبدو الكونتيرر مسكر لأنه تأجل مشوار رام الله لبكرة. موضوع رام الله لبكرة نحكي في موضوع التربية، لأنه عندهم عشقة اليوم في قصة التدريبات وما تدريبات، لنفهم شو موضوع رقمنة الصف الأول للصف الرابع ابتدائي. غزة حنكون مع زميلتنا هنا أبو عمرة لنعرف شو في جديد اليوم من أخبار غزة، وتحديدا يعني هاي الأشياء اللي إحنا بنعتقد أنه هي يومية، يعني وكأنه ما فيش إشي جديد. مثلا إيش القصف هذا يومي، الموضوع المية، موضوع الملفات اليومية هاي، بس مصيبة كبيرة جدا أنه إحنا نعتبر هاي الأخبار عادية، ونعتبر هاي الأخبار وكأنها باتت يعني بشكل يومي، وبالتالي في شيء جديد وبالتالي سكر هالملف. هناء صباح الخير.
1: صباح الخير عادل، تحياتي لكل الدنيا السادة المشاهدين
0: والمستمعين. الله يسعد صباحك. يعني يمكن الناس من بعيد بتقول ما هو في شيء جديد، كل يوم نفس الإشي قصف وكذا، ولكن هذا اللي كل يوم نفس الإشي عمليا يستنزف الحالة، وهو بالنسبة للناس جديد، هو بالنسبة لعائلات تفقد، بالنسبة لناس بظروف صعبة مستمر بكل هاي التفاصيل. فتعطينا شو في أحداث، شو في أخبار اليوم، شو أكثر ما استوكى في خلال 24 ساعة الماضية؟
1: نعم عادل، يعني لربما تابع العالم في الأيام الأخيرة أو اليومين. نعم. يعني إسرائيل كذبوا عليكم، العالم بأكمله أن يعني الحرب توقفت على غزة، لكن نحن كل يوم يعني أبسط أو أدق تفصيل ممكن أن نقوله أننا نمسنا في البيت، يعني أن تكون في مأمن أو لا نقول هذا يعني التوصيف على الأدق، لكن أن تكون جالس وفجأة يعني يسقط عليك صاروخ، أن تكون تمشي في الشارع، نحن في أي لحظة نتوقع عادل أن نكون بين يعني شهيد وجريح، في أي لحظة نتوقع أن تسقط علينا قنبلة من طائرات الكواد كابتر أو حتى صاروخ من طائرات الاستطلاع التي تجوب سماء القطاع دون أي توقف. وهذا ما يحدث يعني عادل، كل أحد استشهد كان قبل أن يستشهد يتوقع هذا الحال نحن هنا في قطاع غزة، وهذا أصعب يعني ما يمكن أن نواجهه، بينما العالم يظن أن يعني الحرب توقفت على غزة، نحن نواجه أيام هي أصعب من الحرب بكثير. يعني طوال ساعات الليل عادل كنا نستمع إلى الآليات الإسرائيلية التي تقدمت يعني في المناطق الشرقية من مدينة غزة، على وجه التحديد نتحدث عن أن الآليات تقدمت بالقرب من مخيم أبو مرحيل أو دوار دون شرقي مدينة غزة، على وجه التحديد نتحدث عن حي الزيتون. إطلاق الآليات الإسرائيلية بكثافة، أنا أتواجد في الغرب من مدينة غزة يعني أقرب نقطة للساحل إلى الشاطئ، كنا نستمع إلى إطلاق النيران للآليات الإسرائيلية وكأنها بجانبنا وعلى بعد أمتار منا، مع العلم أنها في الشرق من مدينة غزة ونحن في الغرب من مدينة غزة. كان يعني خوف كبير جدا في صفوف المواطنين الذين تساءلوا، لأنه يعني في بين الدقيقة والأخرى هذه الآليات قد تتقدم كيفما تشاء وتطلق نيرانها كيفما تشاء، تتوغل النزوح في أي لحظة موجود، وللأسف لم يتوقف يعني هذا النزوح، وهو يعني الأسد خطرا من هذه الآليات. يعني بعض المواطنين وصفوا أن الموت رحمة على أن ينزح المواطن مرارا وتكرارا ويفر وأن يبدأ من نقطة الصفر مرة أخرى، والعديد من المواطنين لم يستطيعوا البدء أيضا. شهدنا في ساعات الليل بعض نيران تقدم الآليات الإسرائيلية شرقي المناطق منطقة مدينة غزة، سمعنا إلى عمليات النسف وتدمير المنازل السكنية أو ما تبقى من منازل المواطنين في تلك الأحياء. مدينة خان يونس أيضا تطلق زوارق الاحتلال قذائفها باتجاه الشاطئ، وأيضا يعني نحن نتحدث عن المناطق الغربية من مدينة غزة، شهدت عدة غارات بالأمس، يعني كان هناك غارة إسرائيلية استهدفت يعني ساحة ثناء منزل بشارع الخدمة وسط مدينة غزة، أدت إلى استشهاد 4 مواطنين. قبل يوم من الآن كان هناك غارة أخرى عادل أدت إلى مسح عائلة بالكامل من السجن. هل تحدث العالم عن هذا الشيء؟ هم ماتوا حرقا. بالأمس أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت سيارة كان يستقلها مواطنين، فعلت النيران في هذه المركبة يعني أخرجوا الجثث مذهولي الهوية من شدة الحروق التي حدثت فيهم نتيجة هذه الغارة التي تذكر المركبة فيهم. لم يتوقف الاحتمال عن ذلك، نحن أيضا يعني نتحدث عن الإصابات التي تحولت في عداد الشهداء نتيجة قلة الإمكانيات. نحن كل يوم هناك عدد من الشهداء ممن هم كانوا إصابات، لربما كانت إصابات طفيفة أيضا عادل، ولكن تحولت إلى إصابات هرجة ومن ثم تحولوا إلى عداد الموتى نتيجة نقص الإمكانيات، نتيجة أن العالم صامت ويرى أن غزة لربما اعتادت، يرى من غزة أنها يعني هي تصمد، لكن نحن هنا صامدون ولكن نحن نموت بالبطيء. يعني نحن بحاجة إلى استراحة مقاتل كما يقال، نحن بحاجة إلى هدنة بالفعل، نأخذ أنفاسنا بالفعل، نشعر ولو للحظة هدوء يعني لأيام. هذا ما نحتاجه هنا في قطاع غزة. عدا عن ذلك نحن نتحدث عن شتى أنواع الضغط النفسي الذي يمارس حقنا هنا في قطاع غزة. أين غزة من الساحة الميدانية؟ للأسف هي غير موجودة، حتى ما يحدث من ترند يزدر لأيام ثم تنسى غزة مرة أخرى عادل. فنحن هنا في غزة جميعنا منهكون، ليس لنا طاقة لأي شيء، كل ما اعتاد عليه العالم نحن هنا في قطاع غزة لم نعتد عليه. نحن كل يوم يعني نتطوق أملا أن ننعم ولو بلحظة هدوء واحدة، أن نسير في الشارع دون أي خوف. أتحدث معك عادل أنا الآن من الشارع، وأتوقع في أي لحظة الطائرات الحربية تغير في أي مكان هنا في الشارع، لأنهم اعتادوا أن يستهدفون يعني يستهدفوا جموع المواطنين، يستهدفوا يعني الخيام، يستهدفوا المستشفيات ولا أي شيء. الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل شيء، كل القوانين، ويمارس ترامب لم يمارس في العالم أجمع على قطاع غزة.
0: وعليه يعني هذه المناشدات، هذا المشهد اللي يتكرر كل يوم وكل صباح بزيد من الثقل النفسي على المواطنين، بزيد من الثقل النفسي انه يعني لا يوجد افق حتى الان، ولا يوجد اي حراك حقيقي سياسي امني عسكري لمحاولة تخفيف حدة ومسح يعني خلنا نقول هاي وإزالة هاي التهديدات اللي اليوم بتلاحق كل مواطن. هذا اللي بيزيد ثقل الأيام على الناس ويخليها إنه كمان تحس بالغربة وتحس بالغربة عن هذا العالم، عن هذا الكوكب اللي موجودين عليه. على الأقل عادل.
1: يعني ما أكثر ما نشعر به هنا في غزة هو ازدواجية المعايير. يعني بينما العالم كان يحتفل إلى كأس العالم، كنا هنا نبات في غزة، كنا هنا نقتل، كنا هنا نحرق، كنا هنا يمارس تحكمنا كل أنواع العذاب. العالم بأكمله وبأسره التفت إلى تلك المباراة وهذا المونديال واحتفل، وكان هناك يعني متابعات حثيثة، بينما غزة
0: كانت حتى من غزة كان في متابعات، يعني حتى من غزة كان في متابعات إنه ناس بدها تعيش. يعني كمان هذه الناس هي عندها، هي جزء من هذه المنظومة البشرية في كل تجلياتها، سواء كانت حياتية سياسية وحتى رياضية، تجلياتها كمان موجودة بالشارع الغزي. صوت في مشكلة صوت
1: في الشوارع في أي مكان، بعض اللجان وبعض المبادرات كانت تتبرع بنصب البروجيكتور أو شاشات العرض الكبيرة أجل يشاهدوا هذه المباريات. هل كلمة الهدف من قصف الاحتلال الإسرائيلي لم تسلم؟ كنا نستيقظ أو في نفس اللحظات بعض المواطنين يشاهدون المباراة، وفي مناطق أخرى كان المواطنون يقتلون ولا أحد يكترث لذلك للأسف. فهذا ما نشعر به ازدواجية المعايير، أن يلتفت العالم لربما نتحدث لأي حيوان في العالم ولا يلتفت لأي طفل هنا في غزة يباد. فهذه ازدواجية صعبة جدا شعرنا بها. وللأسف عادل أنا أتحدث لك في هذا العدوان منذ بدايته حتى نهايته، سمعنا شعرنا وكأن أرخص شيء أصبح في قطاع غزة هو حياة الإنسان
0: للأسف الشديد.
1: إذا التفت يعني نحن لا ننكر مع كل ما حدث، يلتفت لأيات، يلتفت لثواني، أين نتيجة هذا الالتفات؟ أين الضغط على الاحتلال؟ أين الرادع لهذا الاحتلال ونحن كل يوم نباد؟ الاحتلال يقتل ويفعل كل ذلك على الشاشات وأمام مرأة العالم ويتفاخر ويجد له أي رادع. المواطنين يسألون أين غزة من الساحة الدولية، من الساحة الميدانية، أين الوسطاء من الضغط على جيش الاحتلال؟ التوسع عادل والخط الأصفر امتد إلى 70% من قطاع غزة، نحن محشورون في مساحة 30% ويقتلنا جيش الاحتلال بها بكافة أنواع الصواريخ وبكل الأشكال. إلى أين نذهب في هذه 30% عادل؟ أي خدمات إنسانية صحية تفيد المواطنين، مقومات حياة هي غير موجودة، وإن تواجد يعني هي بطريقة صعبة جدا. أن تعيش ثلاثة أعوام على التوالي وأنت تنتظر طوابير المياه وأنت تنتظر طوابير السيارات وأنت يعني على أمل أن يعني كل يوم والآخر تفكر كيف ستشحن هاتفك، كيف ستطعم أطفالك، الأطفال الذين فقدوا مدارسهم، الأب الذي ينظر إلى أطفاله ولا يعني يقوى على أن يعلمهم ولا يقوى أن يوفر لهم طعام. كيف يمكن هؤلاء المواطنين أن يستمروا؟ يعني هذا لا يدخل العقل ولا يدخل المنطق. نحن نتحدث عن أشياء بديهية وهي ليست رفاهية، هي في كل العالم أساسيات مقومات يجب أن توفر، لكن هنا في قطاع غزة نحن لربما لسنا من البشر كما يقول المواطنون هنا في قطاع غزة.
0: نعم
1: على التوالي نحن نشعر وكأننا في كابوس لم نستيقظ منه وكأننا في عالم آخر والعالم في عالم آخر.
0: هي رسالة عتب لهذا العالم اللي يعني ضج في موضوع غزة في البدايات، وغزة يعني كانت كل يوم متروكة البلد لحالها، وهذا اللي كنا خايفين منه دائما.
1: الكثير من المواقف التي تستوقفنا هنا في قطاع غزة يعني قبل أيام من الآن كانت والدة شهيد تنتظر بالقرب من الخط الأصفر ترفع الراية البيضاء على أمل أن يتم يعني السماح لها بأخذ جثمان ابنها بعد 9 أيام بعد أن نهشت الكلاب عظامه لحمه، وبعد أن يعني كانت الشمس 9 أيام عليه وهي تنتظر كل يوم ترفع الراية البيضاء. هل تحرك العالم من أجل محمد خماج من أجل أن يأتوا بجثمان ابنها إليها؟ كيف العقل أن يتخيل حجم؟ وهذه يعني ليست واحدة، نحن نتحدث عن الآلاف والآلاف والآلاف القصص التي لا يمكن لعقل أن يستوعبها. يعني نحن هنا في قطاع غزة نعيش كما يقول المواطنين بأننا نعيش برحمة الله، العقل الذي بقي لدينا هنا في قطاع غزة هو من رحمة الله، لكن ما نعيشه ولا يمكن أي عقل في العالم أن يتخيله.
0: بعين الله. شكرا هنا، ورسالة عتب لهذا العالم اللي اليوم مشغول بالحرب الأمريكية الإيرانية، واللي كنا دائما نقوله نخاف منه إنه هاي الهبات الشعبية، هذا التعاطف أو المشاعر اللي كانت تجتاح الناس في البدايات، واصبر واضرب واهجم وروح وتعال وهات وخذ، هي مشاعر عبارة عن هبات لحظية وواجب. يعني أنا كنا نقولها والله، بس للأسف أنه بعض الناس كانت زي ما بقولوها طايش على شبر مية، أنه حتى المحتشدين في العواصم وفي العالم وكذا بعد ما يخلص المسيرة بضبها العلم وبروح بتغدى في مطعم ولا بشرب قهوة في كوفي شوب وبخلص الموضوع، يمكن إذا في له صديق ولا هذا يروح يلعبوا لهم لعبة ويروح وخلصت. وهون بالنسبة لهم يعني، وهذا هو اللي بقدروا يعني خلنا كل كمان يعملوه، بس مش هذا معناه إنه لأنه الحروب بمفهومها وخصوصا مع هذا الاحتلال اللي يقوم أصلا على يعني مبدأ الحرب، بمعنى إنه هذه هذا الكيان إسرائيل تحديدا يعني وجودها مرتبط بهذا العسكرية بهذا يعني لو ما فيش إلها عدو بتخلق العدو وبتخلق الحدا علشان تظلها في هاي العسكرة وفي هذا الهوس العسكري والهوس الأمني وكل هاي التفاصيل. فلهيك احنا يعني مرات بنقول انه مرات الضغط اللي بيعيشوه الناس اليوم في غزة تحديدا، العالم اعتقد انه خلصت القصة واعلنوا اعلان مزيف انه قعدوهم شرم الشيخ وقعدوا هالناس مع بعضها وكل هالعالم ووقعوا هاي الوثيقة وخلص روحت قدام الناس انه احنا ايش خلصنا الحرب، بينما فعلا الحرب لم تنتهي وآثارها وجوانبها وتفاصيلها حتى الآن متروكة للأسف. والناس اليوم كل حدا كل بلد كل مجتمع راح لا حياته، وظلت حالتنا الفلسطينية بشكل عام والغزية بشكل خاص تراوح مكانها.

ما العرب اليوم كمان هاي القصة إنه وين العرب وين المش عارف إيش وكذا وإلى آخره، هاي إلها إلها إلها فلسفتها كمان هاي القصة. ما هو إحنا منفعش تكون الطريقة في التعاطي مع العرب إنه دائما مبدأ الفزعة، يعني مبدأ إنه يلا وينكو يلا وين. ما كمان هاي طريقة يعني خلنا نقول قديمة وكلاسيكية في إنه وين الملايين وين العرب ويلا وين الإسلام وين المسلمين وين هذا الموضوع. تعقيداته كثيرة. اليوم البلدان العربية أصلا أرض لمعركة هم مش طرف فيها، أرض لمعركة هم مش طرف فيها، وخصوصا إنه أهم العواصم العربية لو بدنا نيجي نقول ما عدا القاهرة تيجي تحكي عن بغداد ودمشق تم تحييدهم وهم الآن خارج المنظومة العربية كلها. يعني ما يعني يا دوب في السلطة العربية في هاي العواصم على يعني الخدمات البلدية ويخلف عليهم بوجود القواعد العسكرية الروسية والأمريكية والمختلفة في هاي العواصم في قلب هاي العواصم. أوكي. هلأ هذا ملف الملف الطويل اللي نظل نعيد ونزيد فيه بس على الفاضي للأسف الشديد. اليوم مجلس الوزراء قال أنه حينشئ شركة حكومية تتولى شراء المحروقات وتخزينها وتنظيم القطاع على أن يستمر القطاع الخاص في القيام بعمليات توزيع الوقود. ما فهمتش أنا الفيلم بالضبط صراحة. إنه قرار مجلس الوزراء تشكيل أو إنشاء شركة حكومية تتولى شراء المحروقات وتخزينها وتنظيم القطاع على أن يستمر القطاع الخاص في القيام بعمليات توزيع الوقود، بمعنى إنه حيتم يبدوها حظر شراء المحروقات من الجانب الإسرائيلي من هون أو من هناك. وإنه كيف موضوع كيف موضوع الكهرباء إنه شوي شوي حيتم منع يعني معظم البلديات إلا تأخذ من خلال شركة شركات الكهرباء. اليوم في شركات النفط حتصير. شو بيعني طبعا هذا القرار؟ تفاصيل أكثر حنعرف إن شاء الله بعد الفاصل مع أخونا مؤيد عفاني من البعد الاقتصادي، كيف إنه يعني من ناحية اقتصادية كيف بينقرأ الموضوع، ومن ناحية كمان إدارية هل بتزبط ولا ما بتزبط، وعليه نبني بعد الفاصل إن شاء الله.

0: بالمحروقات وإعلان مجلس الوزراء عن إنشاء شركة حكومية تتولى شراء المحروقات وتخزينها. للحديث عن تنظيم هذا القطاع على أن يستمر القطاع الخاص في القيام بشو عمليات توزيع الوقود فقط، يعني يبدو أنه حيقص الخيط اللي مرتبط مع الجانب الآخر وأن تتولى شركة فلسطينية حكومية عمليات الشراء من الشراء المحروقات. شو بيعني هذا القرار؟ هل يتجهون لخصخصة هذا القطاع؟ ما احنا في عنا سلطة الطاقة كمان اللي بتشرف على عملية البيع والشراء وتنظيمه وكذا والآخره. إلغاء الهيئة مش إلغائها، شو ممكن يترتب على هذا القرار؟ هل هو لمكافحة التهريب؟ هل هو مرتبط مثلا بقصة النتش اللي صارت بالأخير؟ هل يعني شو اللي عدم بدأ بهاي القصة وكيف تقرأ بميزانها الإداري والمالي مع الأستاذ مؤيد عفانة وهو الخبير الاقتصادي؟ وإحنا بنعرف عصب الاقتصاد اليوم هو المحروقات في البلد. سيد مؤيد صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ عادل وجميع المستمعين المشاهدين.
0: أهلا أهلا بحضرتك. كيف تفسر لنا، تقرأ لنا، تترجم لنا خبر إعلان مجلس الوزراء إنشاء شركة حكومية تتولى شراء المحروقات وتخزينها أستاذ مؤيد؟
1: نعم، بداية هو القرار ليس بالشيء الجديد، يعني نعم. تم في العام 2023 صدور قرار بقانون من السيد الرئيس فيما يتعلق بتنظيم قطاع المحروقات والهيئة العامة للمحروقات، نعم. هو قرار بقانون رقم 5 العام 23، وقد نص هذا القرار بشكل واضح أستاذ الكريم على أن تقوم الحكومة، يعني يمكنها إنشاء شركة محروقات حكومية أو وطنية إنجاز التعبير، نعم. وبالتالي ما تم حاليا هو إنفاذ لا قانون تم اتخاذه خلال الفترة السابقة.
0: تمام.
1: لأن ليش تأخر؟ هاي قضية أخرى يعني في تأخره، ولكن في عندنا يعني إحنا المادة واضحة في القانون السابق تتحدث عن ذلك سيد الكريم.
0: تمام.
1: فيما يتعلق بالموضوع فأنا أرى كباحث أنه الأمر هو جيد فيما يتعلق بالحوكمة سيد الكريم. يعني لما نتحدث إحنا أنه الآن في عندنا الهيئة العامة للبترول هي تقوم عمليا بالإشراف على قطاع المحروقات في فلسطين،
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت هي تقوم بالعمليات التجارية. وهذا الأمر يعني بخليها تمارس مهمتين، الأصل أن تكون مهمتين منفصلات، الأصل أن تكون هناك مهمة للعمليات التجارية ومهمة للإشراف والتنظيم، كما هو الحال على سبيل المثال في قطاع الكهرباء. في عندنا في قطاع الكهرباء شركة النقل الوطني وهي شركة حكومية عاملة، وفي عندنا كمان مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. فتقديري الأمر جيد من أجل حوكمة قطاع المحروقات في فلسطين، هذا القطاع الحساس والحيوي. إحنا نتحدث سيد الكريم عن قطاع عمليا ضريبة المحروقات لوحدها التي تكون عبر المقاصة تصل إلى حوالي 3.5 مليار شيكل، ثلث إيرادات المقاصة هي تأتي من خلال المحروقات. وكما تفضلت يعني سيد عادل في بداية حديثك أنه المحروقات والطاقة عصب الاقتصاد، وإحنا شفنا شو صار معنا في اليومين السابقات لما كان في عندنا إشكالية تتعلق بتوريد المحروقات.
0: صحيح.
1: الفكرة أنه يكون هناك يعني حتى الآن لم نطلع على النظام الكامل اللي بيصدره مجلس الوزراء، نتمنى أن يتم إصداره يعني في وقت عشان نقدر نناقشه، أن يكون هناك نقاش مجتمعي أيضا له من قبل الخبراء والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كمان من أجل تشاركية أكبر في هذا النظام أو هذا التشريع اللي رح يمس كل مواطن عمليا.
0: أكيد.
1: ولكن من حيث المبدأ أنا أرى من منظور الحوكمي أنه يجب أن يكون هناك جهة إشرافية وجهة تنفيذية، جهة تتابع وتراقب وتسائل، وجهة تقوم بالعمليات التجارية من خلال شراء المحروقات من موردين، المناقصات اللازمة، العطاءات اللازمة، التوريد اللازم، وكمان الشراكة مع القطاع الخاص. أنا بتعرف إحنا كل الموزعين اللي عندنا عمليا قطاع خاص من شركات المحروقات المختلفة.
0: صحيح. قديش ممكن يكون يعني خلنا نقول هذا الأمر يقطع الطريق أمام بعض المهربين في هذا الجانب، وإنه ينظم قطاع المحروقات وتكون الحكومة شايفة ومحاسبة أول بأول على موضوع الشراء من الجانب الآخر ويقطع الطريق على أي حدا؟ وهل هو صح ينقطع الطريق على القطاع الخاص في الشراء المباشر؟
1: نعم، بداية أتفق تماما أنه يجب نعم قطع الطريق على أي حد بشري مباشر من إسرائيل. أنا بتحدث الآن من جانبين، جانب
0: نعم.
1: اقتصادي سيد الكريم وجانب كمان سلامي عامي وأمني. نتحدث بشكل أريحي، إحنا يا سيدي المحروقات يعني مبنى ضرائبها مرتفع جدا بسبب
0: نعم.
1: وجود ضريبة البلو.
0: البلو،
1: وبالتالي إذا الحكومة أو الموازن العام إذا تفقد ضرائب المحروقات، طب كيف انت بدك تصرف الراتب بكره للموظفين؟ احنا بنعرف لا في عنا بترول نتحكم فيه، ولا في عنا موانئ، ولا في عنا مطارات نجيب فيها ايرادات. احنا
0: نعم.
1: كل اللي عنا إيراداتنا المحلية وهي إيرادات ضريبية بشكل رئيسي. إحنا يا سيد كريم 91% من إيراداتنا هي ضرائب، يعني اللي بدفعها أنا وياك، وهذا نعم. الحكي سبق أن حكيته أنا وياك في اللقاءات السابقة. إحنا أكبر مورد للخزين العامي. وبالتالي لو فرضنا أنه بكرة عادل بده يجيب بضاعة بدون ما يدفع الضريبة اللازمة للخزين العامي، والخزين العامي من وين بده تصرف على المعلمين وعلى الأطباء وعلى الشوارع وعلى النفقات العامة وعلى الأمن وعلى الخدمات؟ فقطعا هذا الأمر يعني لا يمكن أنه يتم بشكل حتى في كل دول العالم يا سيد الكريم.
0: نعم.
1: النقطة الثانية سيدي، لما اليوم أنا وياك بنروح نعبي سولر أو بنزين من أي محطة محروقات أو كزية في الخليل في نابلس، هاي الكزية تخضع لرقابة، في عندنا هيئة البترول تقوم بعمل فحوصات لمادة البنزين أو السولر، في عندنا الدفاع المدني بتحقق من كل شيء موجود فيها. طب شو الضامن إذا مؤيد وعادل بكرة جابوا بضاعة مهربة إنها تكون ضمن المواصفات؟ شو الضامن انه ما يكونش فيها مواد مغشوشة او مواد اخرى او سولر بين قوسين صناعي مش سولر للسيارات؟ احنا بنعرف انه هاي الامر حساس جدا، واكيد لو حضرتك اللي بتسمعونا الان مستمعينا الكرام اللي كانوا يعبوا من محطات عشوائية هنا وهناك بتهرب وبتبيع اللتر باربع شيكل، في الاخر عانوا وورطوا في موضوع محركات السيارات والصيانة اللي تمت لهم، لدرجة انه اضحت يعني شركات الوكالة انجاز التعبير ما بتتعرف على الصيانة اذا ما كانش مصدر المحروقات مصدر موثق. وبالتالي هون عندنا خطرين سيدي، خطر أنا بهمني كباحث في المالية العامة يهدد المالية العامة، وبين قوسين يحرم الخزينة العامة من إيراد متحقق إلها من أجل الإنفاق على النفقات الأساسية من صحة من تعليم من خدمة اجتماعية، وأيضا هناك خطر يعني المواطن بتعرض له من خلال تكون بضاعة مغشوشة. نفس الشيء سيد الكريم عشان بسطها لمواطننا، لو أنا وياك الآن نشتري لحمة بروح على محل معروف في ختم البلدية موجود في الصحة بالتابع، وبالتالي أنا أشياء أنا مطمن أنه راح أطعمي أولادي يعني سلعة بين قوسين مفحوصة، وهناك جهات ذات صلة وذات يعني سلطة تقوم بالفحص. ولكن لو أنا وياك نشتري لحمة من قارعة الطريق طب شو بضمني؟ فالسببين هذول أكيد قطعا أنا ضد التهريب وضد أن يكون هناك تعامل غير منظم. هاي قضية سيد الكريم. قضية ثانية أينما كان هناك حوكمة، أينما كان هناك يعني تقليل من فرص الفساد، من فرص الاحتيال، من فرص الخطأ، وهذا مهم جدا. يعني الحوكمة يجب أن لا تبقى شعار، يجب أن تكون ممارسة. الآن هل سيتم إنفاذ الحوكمة بشكل كامل؟ مش مشكلة، نعمل فيها ونبدأ فيها والأصل تكون بشكل كامل، والأصل يعني أن يكون هناك مسائلة ومتابعة على إنفاذ الحوكمة، إن كان في موضوع البترول أو كان في أي موضوع موجود عندنا. إحنا يا سيد الكريم للأسف بسبب غياب المجلس التشريعي من عام 2007 عمليا وحتى 2006 للدقة، لغاية الآن في عنا إشكالية في موضوع منظومة المساءلة في فلسطين. لذلك إحنا الأصل أن نعمل جميعا على بين قوسين يعني إحاطة نظامنا الاقتصادي والمالي والإداري في منظومة حوكمة، بحيث ما نوصل مرحلة إن نصير نعالج في الأزمات، إن نحاول على الأقل تكون عنا إجراءات مسبقة من أجل منع الأزمات إنها تتم.
0: وعليه يعني عند البدء بهذه الخطوة هل يمكن أن يكون هناك مثلا تفاهم مع القطاع الخاص اللي اليوم يقوم بعمليات شراء بتنظيم من سلطة الطاقة؟ وقديش ممكن تكون اليوم هيئة البترول مع هاي الشركة مع القطاع الخاص تتنظم ما بينهم هاي العلاقة، كل حدا يعرف دوره مكانه مكانته شو المطلوب منه وكيف التنسيق ما بين هاي الجهات الثلاث اللي حتصير؟
1: كلامك هو شيء جوهري وهو الذي يجب أن يتم. لذلك نحن ننتظر النظام اللي راح يصدر من رئاسة الوزراء أو ممكن يعني صدر لسه احنا ما طلعناش عليه كباحثين. يجب أن يكون هناك ترتيب بشكل واضح. الهيئة العامة للبترول جهة إشرافية وتنظيمية عليا، في عنا شركة المحروقات الحكومية أو الوطنية شو بدنا نسميها، هي الجهة المسؤولة عن العملية التجارية والتوريد والاتفاق مع الشركات المزودة وإلى آخره، والقطاع الخاص جزء رئيس لأنه هو جزء أساسي موجود عندنا. الموزعين في فلسطين هم القطاع الخاص وهم موجودين من ما قبل السلطة الوطنية وما قبل حتى الاحتلال الإسرائيلي، في عنا شركات قائمة وشركات تاريخية. لذلك يجب أن تكون العلاقة ثلاثية تكاملية سيد الكريم، وأن يكون هناك وضوح تام فيما يتعلق بدور كل مكون من هذه المكونات الثلاث. ويجب أن يكون سيدي، هاي دعوة كمان للحكومة، يجب أن يكون هناك نقاش وحوار مجتمعي بين هاي المكونات الثلاث الموجودة عندنا، بالإضافة للخبراء والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، لكي نخرج بصيغة يعني هي الأكثر قربا للحوكمة والتوافقية. ما نضطر يكون عندنا نظام بعدين نكتشف أنه فيه خلل أو فيه ثغرة. لذلك الآن أمامنا فرصة جيدة من أجل هذا الحوار الناضج، من أجل إخراج الملف بالطريقة المثلى وضمن الممارسات الفضل المتبعة في دول العالم.
0: وهذا ما نتمنى، أنه يكون في فعلا حوكمة لكل القطاعات اللي موجودة بالبلد، ويكون في نظام قائم على ترتيبها وتنظيمها. وإحنا يعني لسه في مرحلة الـ الـ الـ الـ يعني خلنا نقول مبدأ كل البناء، لأنه إحنا من 30 سنة، بس أحيانا تطوير الأنظمة يحتاج لوقت، ولوقت طويل جدا. هناك دول كثيرة يعني حتى الآن تطور أنظمتها لتتماشى مع مستجدات أنظمة وقوانين عالمية وغيره وغيرات، وإن شاء الله بيكون بالاتجاه الصحيح، وهذا ما نتمنى عند تطبيقه أن يتم يعني بطريقة مثل ما تفضلت ضمن أنظمة أو لوائح تحدد طبيعة علاقة كل جهة من هاي الجهات. أشكر حضرتك، أشكر حضرتك أستاذ مؤيد، عافاني على هذا التوضيح بأنه هذا النوع من الجهود خلنا نقول يبدأ بتنظيم هذا القطاع، ليس فقط من ناحية يعني من ناحية إدارية، كمان من ناحية مالية، بمعنى أن تكون هناك جهة واحدة تقوم بالشراء المحوكم، بمعنى يخضع لي رقابة ويخضع لمتابعة من الجهات ذات العلاقة، وأن تكون أن يكون هناك طرف واحد، بمعنى إنه عنا اليوم كمية وقود بدها تشتريها هاي الشركة، ما بعرف قديش احنا بناخد يوميا لتر 3 مليون او ما بعرف قديش وقود، تنشرى وتنحطوا بعدين هاي المحطات تقوم باخذها وتوزيعها على مبدأ نظام الكهرباء تقريبا، يعني خلنا نقول الشركات الموزعة لهذا الموضوع، على امل بيوم من الايام انه يصير في عندنا استيراد مباشر من بعض الدول، لكن سياسيا حتى الان احنا ما بنقدر نشتري براحتنا يعني من هذا الموضوع، حتى لو في دول جاهزة يمكن تتبرع لنا بهالأكم من مليون لتر يوميا تبرع، بس ما ممنوع يعني للأحكام السياسية والعسكرية والظروف الموجودة والمحيطة فينا بشكل عام، واللي بتحكم بعض الدول، حتى الدول اللي تعتقد أنه هي دول وذات سيادة تحكمها أيضا قوانين العالم اللي موجودة اليوم للأسف الشديد كدول استعمارية تحظر على بعض الدول مثلا صناعة كذا، تحظر على بعض الدول زراعة كذا، تحظر على بعض الدول ممارسة حقها الطبيعي في أنه مثلا تنتج شغلات. فهي منظومة للأسف يحكمها اليوم الاستعمار، ويفرض على الناس ويفرض على الشعوب ويفرض على الدول سياسات محددة وواضحة. إن شاء الله الله يفرجها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذن الملف سيداتي وسادتي التالي الذي سنناقشه مع حضراتكم يتعلق

0: طيب بعد الفاصل ملف تاني معنا على الطاولة اليوم للمتابعة سيداتي وسادتي في برنامج طلة صباح. كلكم تابعتوا على السوشيال ميديا عملية الجدل الكبير جدا اللي لا زالت حتى الآن تطرق أبواب السوشيال ميديا ونقرأ من يدافع ومن يهاجم، ونحن يعني نهز رأسنا في هذا الموضوع إنه جدلية الخليل وقصة هالمباراة اللي صارت باستاد الحسين جدل واسع بعد فعالية حضور مباراة نهائي كأس فلسطين كأس العالم في استاد الحسين. أصوات هاجمت الخليل وأصوات دافعت عن الخليل، ناس قالوا الخليل قلت حياها، وناس قالوا يا عمي هذا صار في كل الدنيا، ناس قال هذول ناس بطل في عندهم حياة وعندهم مش عارف إيش، وناس قال يا عمي هذا الإشي إحنا لا رحنا قعدنا مع عائلاتنا. يعني صار في جدلية ما بين الأطراف، وهي مرات بتكون صحية بالمناسبة إنه يكون في شيء، بس إنه بتبطل صحية لما إحنا بنتعدى يعني حرية الشخصية للآخرين، لما إحنا بنوصل لأنه ناجي أقول أنا والله يا شادي أنت كذا كذا كذا كذا، أو أنه أنشر صورة فلان كذا، يعني هاي هون شوية بهذا الأمور. على كل حال الخليل لابن نيجي نحكي بتفاصيل، كان في منشور للشيخ أكرم أبو رميلي بيحكي بتفاصيل تانية بيقول يعني من المجحف كثيرا أنه نختزل الخليل في مباراة كرة قدم، أو نختزل الخليل مثلا في مشهد أو في مشكلة عائلية أو في طوشة، أو نختزلها في يعني واحد عمل قصة أو كذا إلى آخره، لأنه أنت بتحكي اليوم عن بلد غيرنا، نحكي عن تاريخ وتفاصيل وقصص، ولكن سبحان الله الناس دائما تلتفت للإشي يعني الإشي اللي مش طبيعي، خلنا نقول بمعنى زي ما بنقولها دائما، حدا لابس ثوب أبيض جميل لطيف حلو خلاص هذا عادي ما حدا بيلتفته، لكن حط فيه نقطة سوداء الكل بتطلع على هاي النقطة وبترك الثوب الأبيض. فبنيجي بنحكي بهذا المنطق مع الشيخ أكرم إنه على هذا الجدل. أنا شفت أرقام أو إحصائيات طرحها كمان الشيخ أكرم عن مثلا إنه في عندنا مثلا من حفظة القرآن، من عندنا مدارس القرآن، من عندنا شغلات كثيرة كمان هاي ماشي يوميا، يعني يوميا مش دائما نقول انه والله في عنا السلبيات 1 2 3 4، لا ما هي الايجابيات 40، والله واحد طلع حكى كلمتين مش كويسات، لا ما في 100,000 واحد قاعدين بيحكوا كلام كويس. يعني نسبة السلبية قد تكون 10%، وهي كانت في كل الأزمنة بالمناسبة، حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان في، يعني لما ربنا نزل القرآن نزل انه بدك تعمل هيك وبدك تعمل هيك وفي حيكون هيك وهي عقوبتها هيك وهي تفاصيلها هيك وهي هيك، ما قال يجب ان تكونوا مجتمع مثالي، ما فيش مجتمع مثالي، ولا كان ليش بعث الانبياء وليش بعث الدين وليش بعث كل هاي التفاصيل، لانه طبيعه الشعوب والمجتمعات وكذا بتغير بتبدل، ناس صح ناس غلط، والمن لم يكن منكم بلا خطيئه فليرجمها، يعني ما تحسسوناش، يعني انا بحكيها هاي بشكل عام ودائما ما فيش حدا منزل، يعني خلصت قصة المعصومين هاي موجودة، كانت في آخر إشي مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبعدها خلصت مع الأنبياء، ولكن حتى بعض الأنبياء الآخرين يعني معصومين ولكن هم أيضا أخطأوا، وكان في عندهم اللي قتل واللي مش عارف شو عمل واللي مش عارف شو عمل. فبالتالي كمان البشر عندنا ما يحسسونا بالملائكية المطلقة، يعني ما حدا يفكر انه كل هالناس الاخرين هم كفار وهم كذا وهو بس اللي ماسك الدين، ولو فرط منه الدين بتكون الامور. هلا في جدليه بهذا الموضوع، انا ما عد انه تكون الجدليه، يعني انا حدا بحب انه يكون في مش الجدل من اجل الجدل، لا ان تكون ظاهره صحيه انه ننتقد بعض، اذا هون غلطنا نيجي نصوب بعض، اذا هون كان في يعني دفع باتجاه مثلا تغيير الصوره النمطيه في البلد انا ضد انه يعني مع انه احنا مجتمع جميل لطيف في اشياء متعودين نشوفها اشياء مش متعودين نشوفها، حدا يقول وحدا يقول لا، ما ينفرض علينا اشي بدناش اياه، وكمان ما حدا يفكر عنا، يعني ما تأجر عقلك انت لحدا تاني يقول لك هذا صح وهذا غلط، كل انسان عنده القدرة البالغ العاقل انه يميز ويعرف وين الصح وين الغلط. أنا شخصيا إذا يعني بهذا الموضوع بقف بالمنتصف، بقول إنه أحيانا يعني يمكن على حالك هل تقبل اسأل هذا السؤال أو لا تقبل، صفي بالنهاية كل حدا نمطية تفكيره، كل حدا إله الميزان تبعه. فخلينا شوية ناخد الجانب الآخر عن الخليل لنعرف شو في عندنا بصير بدور الوعظ والإرشاد بدور القرآن الكريم كمان في الجانب الآخر. حدا يجي يقول يا عمي لا إحنا كمان البلد مش إنه يعني مش بس بالصورة السلبية، يعني ما نركز فقط على الصورة السلبية، والخليل فيها زي اللي راح على بعت أولاده على مصر، لما رجعوا سألهم شو شفت في مصر يابا، قال له والله يابا كلها رقصات وكبريهات، قال له يعطيك العافية والله أنت شو اسمه أنت شو شفت يا ابني، قال له يا الله شو فيها علم وعلماء ومكتبات وشو فيها ناس مثقفين وفيها ناس علماء، يا رجل هذا بلد العلم والعلماء والمكاتب والمكتبات وكذا، قال له شكرا. وانت؟ قال له ما شاء الله الأزهر يا ابو، ما شاء الله المساجد اللي فيها، ما بلد هاي وين ما تدير وجهك في القاهرة في مآذن وفي شيوخ وفي ناس وكذا وهيك. فكل واحد وين راح، كل واحد شو شاف، كل واحد شو عمل، وكل واحد شو اهتماماته. فاصل ندخل بهالموضوع.
1: راديو موال

0: 3G جوال.
1: ما عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
3: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
6: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
7: راديو موال.

حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج وآخر ما تبقى من طلة صباح.

0: في ملفاتنا اليوم للمتابعة أيضا يعني على هامش خلنا نقول جدلية الخليل اللي لليوم يعني ما خلصت ومرات بننظر لها كما قلت شوي قبل الفاصل بشيء من الإيجابية. أنا مرات إنه قديش إحنا حلو نحكي مع بعض وإذا في منكر ننكره وإذا في حلو إشي نحكي وكذا وإلى آخره. فاستوقفنا منشور للشيخ أكرم أبو رميلة وهو مدير دائرة الإرشاد الديني والمساجد ودور القرآن الكريم في أوقاف الخليل, إنه في أشياء تانية كمان يعني مش هي الصورة النمطية اللي إحنا لازم نطلعها مثلا عن فلسطين. يعني مش الصورة النمطية إنه الفلسطينية شو مرات مثلا بيحاولوا العرب يسوقوا الحالة الفلسطينية, الإسرائيليين بيسوقوا الفلسطينيين على إنهم إرهابيين والعالم كان مصدقهم, العالم كان يسوق الفلسطينية للحركة الصهيونية عشان يقنعهم يتخلص منهم يجيبهم عنا هون يكبهم عنا. أوروبا تحديدا لما كبت اليهود والإسرائيليين أو جزء من أبناء الحركة الصهيونية كبتهم عنا, قالت لهم نبعتكم على الجنة لأنه هناك في ناس مش بشر هدول وبلا وطن وبلا شعب وشوية رعاع يعني وشوية ناس بني أدمين أصلا يعني بيأكلوا الشجر ودائما هيك زي كيف ماوكلي في الغابات وما فيش يعني هدول نبعتكم عند شوية حشرات يعني فحديروا بالكم عليهم وحنبعتكم على ولكنها أرض جنة وكذا وإلى آخره. فكل حدا كيف بسوق الآخر. للأسف الشديد أنه إحنا مرات بتم تسويق الحالة بطريقة خطأ وبصورة نمطية سلبية جدا. في فكرة لليوم مثلا لو تيجي تقول لحدا من فلسطين رحت على الخليل بقولك عم يفكنا يا بسرقوا سيارتي يا في طخ يا في مشاكل. للأسف الشديد هاي الصورة اللي قاعدة مرات بترتسم عن الخليل إنه شو طوش طخ مشاكل وبس, مع إنه لا والله يعني كيف بدك تقولها لا والله إنه يعني في أشياء تانية في البلد, في ناس اليوم في حركة صناعية في حركة تجارية في ناس ودودين في ناس لطيفين في ناس يعني بكل هاي التفاصيل وهم الأكتر. في المقابل دائما وأبدا بنقول إنه في جانب آخر مشرق, فتعالوا نعرف قديش في عندنا اليوم بالخليل كمان جوانب لها علاقة بالوعظ والإرشاد, قديش في عندنا حفظة قرآن, قديش في عندنا مراكز تعليم قرآن, قديش قديش قديش. شيخ أكرم أبو رميلة مدير دائرة الإرشاد الديني والمساجد ودور القرآن بالكريم, سلام عليكم وسعد صباحك.
1: سلام ورحمة الله وبركاته, أسعد صباحك أخي عادل أنت والسادة المستمعين والمشاهدين لهذا المنبر المبارك. يعني تقدمت بمقدمة يعني تلفت الأنظار والأسماع والقلوب. يعني في هذا الصباح يا سيدي العزيز يعني أحببت أن يعني ألمح في منشوري السابق بأن في الخليل أو لأن الخليل لها مكانة عالية جدا على مستوى الوطن. يعني بالعام الماضي حصلت مدينة الخليل على المركز الأول في حفظها لكتاب الله سبحانه وتعالى كاملا على مستوى الوطن.
0: ما شاء الله.
1: والخليل حصلت على المركز الأول في حفظ 20 جزء على مستوى الوطن. الخليل يا سيدي حصلت على المركز الأول في حفظ 10 أجزاء وذلك ضمن مسابقة تطلقها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لكافة محافظات الوطن.
0: نعم.
1: الخليل حصدت المركز الأول على مستوى التلاوة والتجويد على مستوى الوطن كله. الخليل حصلت على المركز الأول بطالبة يعني حصلت بمعدل يعني يفوق 99.5 في حفظ القرآن الكريم كاملا يعني مع تفسير أجزاء منه على مستوى الوطن. في هذا العام يا سيد العزيز تقدم في مدينة الخليل يعني قبل أسابيع قليلة على المستوى الأول للتلاوة والتجويد أكثر من 2000 طالب وطالبة, وهو العدد وهو الرقم الأعلى على مستوى الوطن في محافظة الخليل. في السنة الثانية وهي الطالب يحصل فيها على إجازة تجويد بحيث يصبح معلم للقرآن الكريم من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية, وهذا بالمناسبة يعني امتحان يوازي امتحان الثانوية العامة بلجانه وجلساته. يعني عقدنا امتحان التلاوة والتجويد للسنة الثانية, تقدم للامتحان 1000 طالب وطالبة. وتقدم الامتحان الكتابي 700 طالب وطالبة. هذه الأعداد وهذه الأرقام لم نكن نراها منذ سنوات غادرة مرت، كان العدد قليل بالنسبة لهذه السنوات، وهذا يدل على أن الخليل أهل دين وعقيدة وإيمان. وبالأمس القريب قبل أسابيع أنا نزلت أصغر حافظة لكتاب الله سبحانه وتعالى عندنا في مسجد الشيخ البكاء، وذو القرآن الكريم رونق يعني 9 سنوات أكملت حفظ كتاب الله عز وجل كاملا، هي وأختها أختها عمرها 11 سنة.
0: ما شاء الله.
1: يعني هذا الجانب المشرق
0: نعم.
1: إحنا لما نتحدث عنه وإحنا لما نعيش، يعني للأسف الشديد أنا يعني بتابع بعض الصفحات ما بشوف حدا بنشر جانب الخير،
0: كله طاب شلع في كله، كله مش يعني ولا حدا
1: يعني ممكن أنا بنزل منشور، أنا مش بدور على كات، لا بنزل منشور إنه أنا نشوفه بتلاقي عندي 40 لايك. طيب شوف منشور مثلا بغض النظر عن الحسين أو كذا بتلاقي 20,000 30,000. طب ليه ما تتكلموا عن أولادنا اللي بتعلموا القرآن؟ طب إحنا في عندنا مثلا في مدرسة في مسجد الحسين عندنا مئات الطلبة يحفظون الآن أن 40 نووية ويحفظون الحديث في مشهد عظيم يعني يليق بأهل الخليل. يعني والذي رأى يوم الأحد الذي رأى 700 طالب وطالبة في مدرسة الحسين وعيد الرشد وخديجة وهم يتوافدون حتى يتقدموا لامتحان التلاوة والتجويد كان مشهد عظيم، يعني عرس قرآني كبير. للأسف الشديد لا يوجد إذاعة ولا محطة إخبارية نقلت الخبر وتحدثت عنه حتى بعد أن نشرنا، سوى صفحاتنا الرسمية عبر صفحة الإدارة العامة وزارة القرآن الكريم. يعني هذا الجانب الإيجابي الذي تنار به بيوت أهل مدينة الخليل بل المحافظات كلها، الجانب القرآني لابد أن نسلط عليه الضوء. حتى خطبائنا الذين يعني مع احترامي لجميع الخطباء يتحدثون وأنا مسؤول الخطباء يعني بالمناسبة يعني يتحدثون بالجوانب كذا وكذا، يعني لابد
0: والله خطبائنا معظمهم بنروح ببهدلونا وبنروح
1: ما هو يعني حسب المهم ما علينا، احنا بدنا نتكلم بجانب الإشراقي. صدقني يا أخي هناك أنا عندنا في دار القرآن الكريم 9,000 طالب وطالبة 9,000 طالب وطالبة يعني يجوبون المراكز ويجوبون المساجد. انت متخيل العدد؟ طبعا كل دراساتنا احنا حسبة لله تعالى. للي بده يعرف شو مراكز التحفيظ او شو مراكز دور القرآن الكريم بالإدارة العامة لأوقاف الخليل هي المسؤولة عن حفظ كتاب الله عز وجل.
0: كم مدرسة قرآن عندنا؟ كم مركز قرآن؟
1: احنا حوالي عندنا 280 مركز تحفيظ، مسجد مركز يعني
0: تحفيظ.
1: وعندنا اكثر من 200 واكثر محفظ ومحفظة، وجلهم وكلهم يعملون حسرة لله سبحانه وتعالى.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: يعني
0: عندنا في عندنا إحصائية قديش عندنا حفظت قرآن بالخليل مثلا؟
1: عندنا أعداد الحفظ القرآن الكريم كامل لو بدنا إحنا ناخده من من من سنوات طويلة عندنا آلاف. إحنا كل عام يا سيدي العزيز في دار القرآن الكريم نقدم أكثر من 40 حافظ لكتاب الله عز وجل، ومرات تصل 50 مرات تصل 60 حسب ما بينهم. لكن المتوسط منقدم 40 ل60 حافظ لكتاب الله عز وجل، ومئات مئات الحفظة 5 أجزاء 10 أجزاء 20 جزء ل25 جزء، هذول بنطلع لهم شهادات من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أجزاء مئات. أنا بتحدث عن 700 و800 و900 يعني كل سنة بيخلصوا 5 أجزاء 10 أجزاء 15 جزء 20 جزء 25 جزء.
0: عندي فضول انه مثلا كم حافظ للقرآن حتى لو السنوات متراكمة بأعمار مختلفة وكذا وهيك بالخليل؟
1: عندنا أكثر من 4,000 حافظ.
0: 4,000 ما شاء الله.
1: كامل. أنا بتكلم كامل.
0: نعم.
1: منذ شفيق أبو سنيني وعبد الجبار أبو سنيني والشيخ منور دعيس إلى يومنا هذا.
0: ما شاء الله.
1: عندنا حافظة أعداد أعداد أعداد أعداد كبيرة الحمد لله رب العالمين. يعني وهذا الجانب المشرق اللي احنا يعني نتحدث عنه يا سيدي العزيز.
0: ليش برأيك شيخ يعني هون من باب التحليل خلنا نقول مش المعلومات انه الناس تميل للجانب السلبي اكثر منه للجانب الايجابي؟ وانا بتفق معك، انا في مرة عملتها تجربة قلت للناس استنوني كمان شوي بدي احكي لكم عن فضيحة عداد المتابعة التلفونات اللي اتصلوا. اهلا بكم في اريدو. اطلبوا من تليفون الارض. اوكي. وبالتالي بتحس انه الناس بصير في عندها شغف، بصير عندها فضول، انه تعرف شو اللي صار. فبتكتشف انت, كنا لهم انه بالاخر انه الفضيحة هي انه احنا بنحب الفضيحة, انه احنا الناس بصير في عندنا شغف قديش بنحب نسمع قصص الناس, نسمع شو صار مع فلانة, شو صار مع فلان, الفيديوهات الفلانية, القصة الفلانية, ليش صار هيك, كيف صار هيك, شو كانوا, شو يعملوا, شو يسووا. وأنا بقول إنه للأسف الشديد شوية السوشيال ميديا وأشباه العاملين في المجال الإعلامي للأسف الشديد اللي ما عندهم الأبجديات في هذا الموضوع بيساعدوا في تشويه الصورة وبطريقة غير مباشرة, وأحيانا بيكون قال من باب يعني الشفافية. وطبعا هاي إلها ضوابطها وإلها أخلاقياتها وإلها يعني كيف مثلا في شرف مهنة ما بين الصنايعية لنفترض ما بفوتوش على شغل بعض, يعني واحد أجا رماله مسطرينين طينة مثلا لنفترض في ورشة ولا يمكن حدا تاني يجي يدخل على شو, في شرف, في مهنية, في أخلاقيات, في ضوابط. كمان مهنة الصحافة في لها ضوابط, أنه أنت مش كل شيء بينحكى, مش كل شيء بينعرف بينحكى, مش كل شيء كمان بيتسوق بالطريقة ذاتها في كل المواقف. لكن للأسف الشديد أنه مرات بتصير يعني حالة تنافسية عند بعض الصفحات. يعني انت بتكون تقلب للأسف بتلاقي في منشور موجود على هاي الصفحة, نفس المنشور بعد شوي بتشوفه على الصفحة الثانية كوبي بيست حتى بأخطائه الإملائية, بتلاقي المنشور اللي بعديه برضو على نفس الصفحة. اللي بيزعجك أكتر كمية التعليقات, منشور بين قوسين ومتأسف على الكلمة, تافه, سيء, سافل, كمية التعليقات عليه انت بتقول شو بصير. يعني تفسيرك يا شيخ, ليش كمان مرة الناس تلتفت إلى الأمور التافهة أكثر والأمور اللي فيها فضايح أكثر من الأمور الجدية اللي تفضل فيها حضرتك؟ شو تفسيرك؟
1: بدك يعني مختصرة؟
0: خالف
1: تعرف.
0: خالف تعرف.
1: نعم.
0: هذا للي بحب يجدف عكس التيار. طب الناس, أنا منعرف إنه فلان.
1: الناس يا سيدي العزيز, أول إشي اللي بقول لك أنا بيش معي وقت أنا في خطبة من الخطب. قلت لهم إنه إحنا يعني للأسف الشديد ضبطنا منبهاتنا وعملنا أوقاتنا وضبطنا أمورنا وسرنا الليالي وروحنا بكير من أشغالنا وصرنا نحضر المباريات الساعة 12 والساعة 1 والساعة 2 والساعة 10, لكن ما ضبطنا المنبه مع الله سبحانه وتعالى بحجة إنه أنا متكسر بكرة عندي شغل بكير الصبحيات فيش معي وقت أنا تعبان, لكن معذير الله سبحانه وتعالى نعمل كل إشي وفي منلاقي وقت. الناس بدها مسألة خلافية حتى تبحث فيها. الناس يعني ماشي منشور إيجابي أوكي قرأته وشكرا لكم يعطيكم العافية, لكن واحد يعني عندك الضباب الإلكتروني يبث مشكلة معينة وما بتلاقي إلا كمان ذباب إلكتروني طالع بالتعليقات, فهذا بصير يرد على هذا وهذا بصير يقرأ تعليقات وهذا بصير فبتصير المسألة يعني لا تسوى شيء. فبتصير إن الناس الكل بدي يصير شو صار في الموضوع هذا, بده بيولو أهمية ودافع, لأنه أصلا الإنسان اللي بيكون بتابع هذه الأمور أصلا من جواه فاضي. يعني هو لو أنه الزلمة مدرك الحقيقة والواقع اللي إحنا بنعيشه ما بتابع فيه سفاسف الأمور, بالعكس يتعالى عنها, بيصير بده يعني عنده اهتمام اكبر واهتمام اخر واهتمام. يعني لما تجي مباريات بسكت كل اهل الدار, ليش؟ لانه خلاص حاطط في راسه شيء معين. للاسف الشديد احنا اليوم رحنا اللي قديش تقدر تعري انت, قديش انت مشهور, قديش بتكون تافه انت, قديش بتكون محبوب, قديش انت بتكون تنشر والله فيه وانت واحد معقد, انت عايش في العصر الحجري. طيب شكرا خلصت وحبس شو نعمل لك يعني اوكي, لكن هذه المسألة الخلافية الناس للأسف الشديد انتشار التكنولوجيا والبرامج والتطبيقات التافهة يعني أضاعت الناس, أضاعت عقولهم. حتى أولادنا اليوم احنا استعان الله يسترنا اليوم نخليها ماشي مش مشكلة, بس بكرة بعد رح تشوف ناتج عظيم سلبي من اللي أولاد هذول العمر 4-5 سنين وست سنوات اللي تشربوا, اللي رباهم مش أبوهم إمهم, رباهم الجوال. حتشوف حادثات ونازلات خلال السنوات القادمة يعني لا يحمد عقباها, لأنه الولد اللي رباه الجوال الأفكار وضعوها الغرب أو ما كانت الأمور تافهة, الولد الآن تشرب شيء في راسه الآن لقدام. كنا قبل فترة نتكلم عن موضوع الهيبة وكيف الناس تربي تقولها وأنا الهيبة مسلسل الهيبة, اليوم راح تشوف يعني بعد سنوات راح نتجرع مرارة إنه إحنا كنا نعطي الطفل الجوال ويلا بس عشان أنا أشتغل مع جارتي أو مناسباتي أو بناديي أو مش عارف وين أو وين، وخلي الطفل ساكت وملهي على الجوال. للأسف الشديد إحنا منعيش في عصر التفاهة، منعيش في عصر خالف تعرف، منعيش قديش أنت بتكون تافه، قديش أنت بتكون عندك متابعين ومشاهدين. يعني أنا في فترة من الفترات أرسلت دولة فلسطين في حفظ القرآن الكريم في تونس، وكانت هذه الدولة يعني كانت هذه السنة بالذات في طالع محمد عساف.
0: نعم.
1: أنا رجعت فكرت حالي راح يستقبل استقبال المهنئين لعساف وناس وأعداد. للأسف الشديد يعني حتى ما لقيتش أهلي استقبلوني. قلت سبحان الله، واحد يعني مروح للقرآن الكريم فيش حتى الأخبار، حتى الزخم، حتى الراديات، حتى التلفزيونات، حتى الإذاعات، كلها راحت لأمور يعني قلة الدين وكذا. أما أهل الدين وأهل القرآن وأهل العلم وأهل
0: غرباء
1: ما في
0: غرباء يعني. غرباء
1: ما في حدا بيهتم فيهم. فأنا بقول أسأل الله لنا العافية،
0: آمين،
1: وأسأل الله لنا يعني إنه الله يعيننا وعلى الأيام الجاية، وكل وقفوهم إنهم مسؤول.
2: الساعة الآن 11:00 صباحا في راديو موال.

كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة. راديو موال.

0: راديو موال 101.7 اف ام، راديو الشباب الاول.
1: حكايه ومعلومه وابتسامه، كل اثنين واربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لكم. كل اثنين واربعة رحله بين الماضي والحاضر، من الساعه 11 الصبح حتى الساعه 1 الظهر، عبر اثير موال على 101.7 اف ام، مع تحيات معده ومقدمه البرنامج نانسي عطا.

0: صباح
1: الورد. صباحكم ورد، صباحكم فل، صباحكم قهوة وحكاية بالطل، وصوت فيروز بيرافق خطوتنا وبقول للدنيا صباح الخير ويهل. ما زبطت معاك؟ ألف تحية لكل متابعين عبر أثير راديو موال على 101.7 FM، واللي بيتابعنا عبر قناة موال التلفزيونية البث المباشر، أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. تحياتي ننسى عطلة معدة ومقدمة البرنامج، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية. صباح الخير. صباح.

0: إذن مرة ثانية صباح الخير لكل المتابعين وين ما كنتوا عم بتتابعونا، بالشغل، بالسيارة، بالبيت. بننتقل معاكم لعالم مليان أسرار وعجائب من مخلوقات بتتصرف بطرق بتخلينا نقول معقول. في عالم الحيوان كل يوم في حكاية جديدة، حيوانات بتشوف بطرق مختلفة وبتسمع أصوات ما بنقدر نسمعها وبتعيش بظروف قاسية، وبعض عنده قدرات غريبة ما كنا نتخيل إنها موجودة. فخلونا نترك عالمنا شوي ونفوت سوا لعالم مليان مفاجآت وغرائب مع عالم الحيوانات. جاهزين نكتشف اليوم شو أغرب معلومة ممكن نعرف عن الحيوانات؟ الكسلان ليش بيمشي ببطء؟ حيوان الكسلان بطيء جدا بالحركة، بس مش لأنه كسلان زي ما منفكر. بطء حركته بيساعده يوفر الطاقة وكمان بيخليه أقل وضوح للحيوانات المفترسة. في بعض الأنواع بتنمو على فربه كائنات صغيرة بتعطيه لون بيساعده يتخبى بين الأشجار، يعني بطء حركته جزء من خطة ذكية للبقاء. كتير مرات بنقول مثل الحرباء بتضل تغير لونها. فالحرباء ليش بتغير لونها؟ مش بس عشان تتخبى، الحرباء ممكن تغير لونها عشان تتواصل مع غيرها، بتخاف، بتجذب شريك، تتحكم بحرارة جسمها أو تتخبى. يعني لونها تقريبا مثل لغة خاصة بتحكي فيها بدون صوت. الحوت بغني تحت المي. الحيتان بتصدر أصوات معقدة جدا وبعضها بيشبه الأغاني، والأصوات ممكن تنتقل لمسافات طويلة تحت سطح البحر. وبيعتقد العلماء بأنه الحيتان بتستخدمها للتواصل مع بعضها، يعني تحت سطح البحر في عالم كامل من الأصوات نحن ما بنقدر نسمعه. لما نشوف الحيوانات ممكن نفكر إنها مجرد كائنات عايشة حوالينا، بس لما نعرف أسرارها بنكتشف إنها عالم كامل مليان قدرات عجيبة. أخطبوط عنده 3 قلوب، دولفين بينام بنص دماغ، سحلية بتضحي بديلها عشان تنجو، ونملة بتحمل أضعاف وزنها. كل حيوان مهما كان صغير أو كبير عنده قصة وقدرة مميزة، والطبيعة لسه مخبية إلنا آلاف الأسرار والعجائب. الفراشة بتتغير بشكل كامل. الفراشة بتبدأ حياتها كيرقة، بعدها بتدخل مرحلة الشرنقة، وبعدين بتطلع بشكل مختلف تماما. يعني الكائن اللي كان يزحف على الأرض بصير قادر يطير، وهذا واحد من أجمل وأغرب التحولات الموجودة بالطبيعة.
1: كان في فراشة صغنطاطة مفرفشة ومزقطاطة، كان في

في أشياء يمكن اليوم نشوفها عادية أو قديمة، بس زمان كانت جزء أساسي من حياتنا وكان إلها حكاية وذكريات ما بتنتسى. ما كان في كل هالتكنولوجيا اللي حوالينا اليوم، ما كان في غسالات أوتوماتيك ولا موبايلات ذكية ولا إنترنت بيختصر علينا كل شيء. كانت الماكنة إلها صوتها والتليفون إله رنته الخاصة، وحبل الغسيل كان جزء من تفاصيل كل بيت، وحتى أبسط الأشياء كانت تحمل معها حكايات وذكريات. اليوم رح نرجع سوا بالزمن شوي ونفتح صندوق الذكريات ونتذكر أشياء كانت موجودة بكل بيت ويمكن اليوم صارت نادرة أو اختفت تماما. أشياء بسيطة بس كانت جزء من حياتنا وبتخلينا نقول وين أيامك يا ستي. خلونا نتذكر سوا أشياء من زمان. ماكنة الخياطة القديمة، كانت ماكنة الخياطة موجودة في كتير من البيوت. الأم أو الجدة كانت تصلح الأواعي وتقصرها ومرات تخيط أواعي كاملة. اليوم معظم الناس صاروا يشتروا الأواعي الجاهزة، وصارت ماكنة الخياطة القديمة قطعة تراثية جميلة. الراديو القديم قبل التلفزيون والموبايل والإنترنت، كان الراديو هو نافذة البيت على العالم. كانت العيلة تجتمع وتسمع الأخبار، الأغاني والمسلسلات الإذاعية. اليوم صار كل واحد فينا في عالم كامل بجيبه، لكن زمان كان الراديو يجمع الكل حوله. الهاتف الأرضي، زمان كان وجود هاتف واحد في البيت كافي للعيلة كلها، وكان رنته حدث مهم. أما اليوم كل شخص معه هاتفه الخاص والتواصل صار أسرع، لكن يمكن فقدنا إشي من جمال انتظار المكالمة. قالب التلج والتلاجة القديمة، زمان كانت طرق حفظ الأكل مختلفة. كان الناس بيعتمدوا على تجفيف، تخليل، تمليح، تخزين. اليوم التلاجة والفريزر خلوا كل شيء أسهل بكتير. حبل الغسيل في الحوش، زمان كان أسطح البيوت وساحاتها مليانة بحبال الغسيل، وكانت الجارات يشوفوا بعض من الشبابيك والأسطح ويتبادلوا الحديث. اليوم كتير من البيوت صارت تستخدم النشفات والغسلات الحديثة. بس الغسيل لازم ينتشر، يشوف الشمس على القليلة، النشافة بالشتاء. قعدة الدار، يمكن أغرب إشي اختفى من بيوتنا مش قطعة أثاث، إنما قعدة العيلة نفسها. زمان كان يقعدوا سوا، يحكوا، يشربوا القهوة، يسمعوا حكايات ستي، يضحكوا، يختلفوا ويرجعوا يتصالحوا. اليوم ممكن نكون قاعدين بنفس الغرفة لكن كل واحد فينا ماسك موبايله.

ولساتنا مع الزمن الجميل ومع الحلاق. كيف كنت رح تحلق من زمان؟ طنجرة ويقصوا جد. الحلاق زمان مش بس قص شعر، قبل ما يكون في صالونات فخمة وكراسي بتتحرك ومرايات كبيرة ومجموعات منتجات لكل نوع شعر، كان في حلاق الحارة، محل صغير، كرسي واحد أو كرسيين، مراية كبيرة، ماكينة حلاقة، صوتها معروف من آخر الشارع. لكن الحلاق زمان ما كان بس بقص الشعر وبحلق الدقن، كان أحيانا مركز أخبار الحارة. اللي بده يعرف شو صار، مين اتجوز، مين سافر ومين رجع، بمر على الحلاق. الحلاق كان بيعرف الكل. حلاق زمان كان بيعرف زباينه من سنين، بيعرف كيف كل واحد بحب شعره وكيف بحب دقنه، ومرات كان يعرف أكتر عن الزبون من أهله. كان الزبون بدخل وبقول له اعملها زي كل مرة، والحلاق بفهم فورا. ما كان في صور على الموبايل ولا تطبيقات ولا فيديوهات، بدي نفس قصة هذا اللاعب. الحلاق كان بيعرف الموضة من الشارع. أدوات الحلاقة زمان كانت بسيطة، موس الحلاقة، ماكينة الحلاقة، مقص، مشط، فرشاة، منشفة، كريم أو رغوة الحلاقة. ولا بذكرنا بي يا أبو عصام باب الحارة عن جد. وكان صوت الماكينة جزء من أصوات الحارة، أول ما تسمع زز بتعرف إنه الحلاق فاتح. أما عن كرسي الحلاق فكان قديم وكان إيله هيبة، كرسي كبير غالبا تقيل وفي دراع بتخليه يطلع وينزل، والزبون بعد عليه وبحس حاله داخل على عملية مهمة. أما الأطفال فكانوا مرات بقعد على كرسي صغير فوق الكرسي الكبير.

قصة شعر الأطفال. الحلاق زمان كان عنده قصة شعر معروفة لكل الأطفال تقريبا، الجوانب قصيرة وفوق شوي أطول، وإذا الأم قالت قصه قصير الحلاق ما كان يناقش كتير. أما الطفل فغالبا كان داخل المحل وهو خايف من صوت الماكينة، وأول ما يسمعها بقول لا ما بدي، لكن بعد دقايق بكون كل شي انتهى. الحلاق أو الحلاقة كانت طقس كامل، زمان حلاقة الدقن كانت تجربة كاملة. الحلاق بحط منشفة دافية على وجه الزبون وبجهز الرغوة وبيستخدم الموس بحذر، بعدها برش شوية عطر أو مادة منعشة على الوجه. في بعض المرات كان الزبون يطلع من عند الحلاق وهو شاعر بأنه رجع شخص جديد. الحلاق إزاعة الحارة، يمكن أهم إشي كان بيصير عند الحلاق هو الحكي والرغي. كان مكان بيجتمع فيه الناس، هناك بتناقشوا بأخبار الحارة، مباريات كرة القدم، السياسة، الأعراس، الأسعار، السفر، ومرات مشاكل الجيران، وكان كل واحد عنده رأيه. الأجمل إنه كان في نقاشات طويلة، لكن في النهاية الجميع بيضحك وبيطلع. قبل الإنترنت الحلاق كان مصدر أخبار، اليوم إذا بدنا نعرف أي خبر نفتح الموبايل. زمان ممكن تروح عند الحلاق وتسمع سمعت شو صار، وإذا ما سمعت أكيد رح تسمع. ومرات كانت الأخبار بتنتشر من عند الحلاق أسرع من أي مكان تاني. بالنسبة للأجرة للدفع كان بسيط، زمان كانت أجرة الحلاقة أقل بكتير من اليوم. في بعض المناطق كان الحلاق بيعرف زباينه بشكل شخصي، ومرات الواحد بيحلق اليوم وبيدفع بعدين على الدفتر، لأنه العلاقة كانت مبنية على المعرفة والثقة. الحلاق كان جزء من ذاكرة المكان. كتير من الناس اليوم لما يتذكروا حلاق زمان ما بتذكروا قصة الشعر بس، بتذكروا صوت الماكينة، ريحة كريم الحلاقة، المراية القديمة، الكرسي الكبير، الحكي والضحك، والأشخاص اللي كانوا يجتمعوا بالمحل. كان محل الحلاق صغير لكن داخله كانت تعيش حكايات كتيرة.

الحلاق زمان ما كان مجرد شخص بقص الشعر وبحلق الدقن، كان جزء من حياة الحارة، كان بيعرف الناس، بسمع قصصهم، بشاركهم أخبارهم، ومرات بكون شاهد على مراحل حياتهم. الطفل بدخل عنده أول مرة وهو خايف من الماكينة، وبعد سنين بيرجع لنفس الحلاق وهو شاب، وبعدها ممكن يأخذ معه ابنه. وهيك ما كانت الحلاقة مجرد قصة شعر، كانت ذكريات بتكبر مع الإنسان. يمكن اليوم صارت المحلات أكبر والأدوات أحدث والقصات أكثر تنوع، لكن حلاق زمان كان له مكان خاص بالذاكرة، لأنه كان يقص الشعر ويجمع الحكايات.

متابعين معكم عبر قناة موال التلفزيونية للي بحب يتابعنا موال.ps وعبر 101.7 FM. وهل بتعرفوا انه في زهرة ريحتها مثل اللحم الفاسد؟ اذا ما بتعرفوا تابعونا. يمكن اول ما نسمع هالمعلومة منستغرب، كيف يعني زهرة؟ مش المفروض الزهور تكون ريحتها حلوة وعطرة؟ لكن الطبيعة مليانة بالمفاجآت. في زهرة اسمها رافيليسيا وهي من أغرب الزهور في العالم. هذه الزهرة بتطلع ريحة بتشبه ريحة اللحم الفاسد، عشان هيك مرات معروفة باسم زهرة الجثة. لكن ليش زهرة بتصدر ريحة مزعجة لهالدرجة؟ السبب إنه ريحتها مش عشوائية، بالعكس هي جزء من طريقة ذكية جدا للبقاء والتكاثر. الزهرة بتستخدم هالريحة حتى تجذب الذباب وبعض الحشرات اللي عادة بتنجذب لريحة اللحوم المتحللة. لما توصل الحشرات للزهرة بتساعدها على نقل حبوب اللقاح من زهرة لتانية. يعني باختصار الزهرة بتستخدم الريحة اللي نحن بنعتبرها مقززة كأنها إعلان أو طعم للحشرات. والأغرب إنه رافيليسيا مش بس غريبة من ناحية الريحة، لكنها كمان تعتبر من أكبر الزهور الفردية في العالم. ممكن توصل بعد أزهارها لحجم كبير جدا وتكون تقيلة مقارنة بمعظم الزهور التانية. ما في عندها ساق أو أوراق أو جذور بالشكل المعتاد، لأنها بتعيش كطفيلي داخل نبات آخر وتمتص منه المي والغذاء. يعني هذه الزهرة تختلف عن معظم النباتات تقريبا بكل شيء. شكلها غريب، ريحتها غريبة، وطريقة حياتها غريبة. لكن الطبيعة لها منطقها الخاص. نحن ممكن نشم ريحة اللحم الفاسد ونبعد عنها، لكن بالنسبة للذبابة هاي الريحة ممكن تاني هون في مكان مناسب للأكل أو لوضع البيوض. وهون بتعلمنا الطبيعة درس غريب، مش كل شيء بنعتبره مقزز أو مزعج بكون بدون فايدة. مرات الشيء اللي بنحاول نهرب منه يكون هو بالضبط الوسيلة اللي بنستخدمها أو بتستخدمها الطبيعة للبقاء. لو شفتوا زهرة شكلها حلو لكن ريحتها مثل اللحم الفاسد، هل بتقربوا تشوفوها ولا بتهربوا فوراً؟

0: باقي البرنامج لكن بعد هذا الفصل الإعلاني فابقوا معنا.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت جاع شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: جول جول جول.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

من صباح عليكم مرة تانية، منرحب بكل مستمعينا إن شاء الله يكونوا معنا من بداية البرنامج ويستمروا معنا، واللي انضموا إلنا هلا بحب أذكركم إنه في تمام الساعة 12 رح يكون مع ضيوف، رح يكون الحديث عن كايروس فلسطين، لحظة الحقيقة والإيمان في زمن الإبادة. ضيوفنا عبر الهاتف السيد رفعت أسيس المنسق العام لحركة كايروس فلسطين، ورح يكون معنا المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس بالقدس. إذن تابعونا حتى نأخذ فكرة عن حركة كايروس فلسطين.

نسمع أغنية. ليش الأغنية هاي بتضل على أبراصنا؟ خلينا نتعرف على دودة الأذن. بتصير معكم مرات إنكم تسمعوا أغنية يمكن حتى ما تكونوا بتحبوها كتير، بعدها بتضل نفس الجملة أو اللحن بلف وبدور براسكم طول اليوم. بتكونوا تشتغلوا، بتطبخوا، بتسوقوا أو بتحاولوا تناموا، وفجأة بتلاقوا حالكم عم بتدندنوا نفس المقطع بدون ما تقصدوا. ما تخافوا، الموضوع مش إنه الأغنية فعلا دخلت دانك. العلماء بسموها الظاهرة دودة الأذن أو بالإنجليزي earworm. هي ظاهرة شائعة جدا، بتصير لما يضل لحن أو جزء من أغنية علقة في الذاكرة وبيستمر الدماغ بتكراره تلقائيا. الغريب إنه مرات ما منكون حتى نسمع الأغنية فعليا، لكن دماغنا بيشغلها وكأنها موجودة. السبب إنه الدماغ عنده قدرة كبيرة على تخزين الأنماط، خصوصا الأشياء اللي فيها تكرار وإيقاع ولحن سهل. يعني لما تكون الأغنية فيها كلمات بسيطة أو لحن قصير ومتكرر أو مقطع موسيقي مميز، دماغنا بلتقطه بسرعة وبيخزنه، وبعدها من دون ما نطلب منه بيرجع بشغله مرة ورا مرة مرة ورا مرة، عيدها 10 مرات. وفي مرات كتيرة ممكن شيء بسيط بذكرنا بالأغنية، مثلا نسمع كلمة موجودة في كلماتها أو منمر بمكان سمعناها فيه أو حتى نكون في نفس المزاج اللي كنا فيه لما سمعناها أول مرة، فجأة تبدأ الأغنية تشتغل براسنا. الأغرب إنه بعض الأغاني بتعلق أكتر من غيرها، خصوصا الأغاني اللي فيها لحن بسيط وسهل التذكر، تكرار كتير، مقطع قصير ومميز، إيقاع واضح، كلمات سهلة أو جملة موسيقية مش متوقعة.

ومرات كل ما حاولنا نمنع الأغنية من التفكير فيها بتصير أسوأ، لأنك لما تقول لنفسك ما تفكر بالأغنية دماغك عمليا بتضطر يتذكرها حتى يعرف شو الإشي اللي لازم ما يفكر فيه. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، كيف ممكن نتخلص من الأغنية إذا ضلت علقة براسنا؟ في طرق بسيطة ممكن تساعد. مرات سماع الأغنية كاملة بدل من تكرار جزء صغير منها بيساعد الدماغ على الشعور بأنه اللحن انتهى. في أوقات تانية ممكن ننتقل لنشاط بيحتاج تركيز، مثل القراءة أو حل الكلمات المتقاطعة أو الحديث مع شخص، لأنه إشغال الدماغ بيساعد على إيقاف الحلقة المتكررة.

بعض الناس بيلاقوا إنه سماع أغنية تانية مختلفة تماما بيساعدهم على التخلص من الأغنية الأولى، لكن هون في خطر. ممكن بدل ما تطلع أغنية من راسك تدخل أغنية تانية مكانها. الجميل بالموضوع إن دودة الأذن غالبا ظاهرة طبيعية جدا وبتصير مع معظم الناس، هي دليل على إنه دماغنا ما بسمع الموسيقى بس، لكنه بيقدر إنه يعيد بناء اللحن، تخزينه وتشغيله من الذاكرة حتى لما ما يكون هناك أي صوت حوالينا. فالمرة الجاي لما تلاقي حالك عم بتدندن نفس الأغنية من الصبح للمساء ما تستغرب، يمكن الأغنية اختارت تسكن براسك شوي. سؤالنا لكم اليوم، شو الأغنية اللي عالقة براسكم هالأيام ومش راضية تطلع؟

من زمان الناس كانوا يحكوا قصص من التراث فيها مواقف ممتعة وحكم حلوة. هالقصص مش بس للتسلية لكنها بتعلمنا دروس عن الصدق والأمانة والصبر وكيف الواحد يتصرف بحكمة في المواقف الصعبة. اليوم رح نحكي قصة من هالقصص اللي فيها عبرة بتنفعنا بحياتنا ومن التراث العراقي. يحكى أن في تاجر عراقي معروف بالأمانة وكان أهل السوق كتير بوثقوا فيه. في يوم إجا عنده رجال غريب وقال له هذا كيس فيه ذهب، مضطر أسافر وبدي يضلوا عندك أمانة لحد ما أرجع. وافق التاجر وخبى الكيس بمكان آمن. مرت شهور ورجع الرجال، لكن بدل ما يشكر التاجر قال له وين الكيس؟ كان فيه 1000 دينار وانت رجعت لي بس 900. انصدم التاجر لأنه متأكد بأنه ما لمس الكيس. احتكموا لقاضي المدينة. لما سمع القاضي القصة طلب يشوف الكيس، قلبه بين إيديه ولاحظ بأنه عقدة الكيس ما كانت محلولة من الأساس. ابتسم القاضي وقال للرجال إذا العقدة ما انفتحت كيف نقص الذهب؟ عرف الجميع بأنه الرجال كان بيحاول يتهم التاجر الظلم، فاعتذر وخجل أمام الناس وبقيت سمعة التاجر ناصعة مثل ما كانت. العبرة: الأمانة رأس المال الحقيقي، والكذب مهما طال لابد من أنه ينكشف. الإنسان الشريف ما بيخاف من الحقيقة لأنها دائما بتظهر بالنهاية.

رح أكمل معكم وقصة وعبرة من التراث الفلسطيني. يحكى أنه كان في فلاح في إحدى قرى فلسطين معروف بين الناس بكرمه وحبه للخير. في موسم الحصاد كان كل من يخلص أو كل ما يخلص جمع القمح بترك أطراف الحقلة من دون حصاد. استغرب جاره وسأله: ليش بتترك هالسنابل؟ مش خسارة؟ ابتسم الفلاح وقال: هذه رزقة للي ما عنده أرض، وللمرة وللطير اللي ربنا كتب لهم نصيب. وبالفعل كانت الأرامل والفقراء يجوا يجمعوا اللي بقي من الحقلة من غير ما يطلبوا أو يحسوا بالحرج. بعد سنين مرت القرية بموسم قحط، خسر كتير من المزارعين محاصيلهم إلا هذا الفلاح، فكان محصوله من أفضل المحاصيل. لما سألوا عن السر قال: الرزق اللي بتعطيه بإيدك ربنا بيرجع لك إياه أضعف. العبرة: الخير ما بضيع، والرزق مش بس باللي بنملكه، الرزق الحقيقي بالبركة، واللي بزرع معروف بحصد محبة ولو بعد حين. بس يا هل ترى في أيامنا هادي في ناس بتفكر في التنين؟

أمثال وأقوال عن الخير: ازرع خير تحصد خير، افعل الخير وارميه في البحر. خير الناس أنفعهم للناس، مين زرع المعروف حصد الشكر. الخير بيبقى والمال بفنى.

إذن قبل ما نكمل نحب نذكركم إنه في تمام الساعة 12 وبعد 12 بشوي رح نكون مع ضيوف عبر الهاتف لحتى نتحدث عن كايروس فلسطين. رح يكون معنا سيد رفعت أسيس المنسق العام لهذه الحركة والمطران طلع حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس في القدس. ومعلومات طريفة من محطة فايق ورايق. هل بتعرفوا بأنه التمساح ما بيقدر يطلع لسانه برة أمه؟ الأخطبوط عنده ثلاث قلوب ولما يسبح واحد منها بوقف عن النبض، عشان هيك بفضل يسحف بدل السباحة إذا قدر. البقرة عندها أفضل صديقة وبتتوتر إذا ابتعدت عنها لفترة طويلة. العنب بنفجر إذا حطيته بالمايكروويف، بس الأفضل ما تجربوها. البطاطا كانت أول نوع خضار انزرع بالفضاء ضمن تجارب علمية. في اليابان في بعض القطارات إذا تأخرت أقل من دقيقة الشركة ممكن تعتذر للركاب، زينا بالضبط. النحلة لازم تزور حوالي 2 مليون زهرة حتى تنتج كيلو واحد من العسل. الفشار ما بيفرقع لأنه بنطبخ، لكن لأنه الرطوبة اللي داخله بتتحول لبخار وبتفجر الحب.

والله وفاي رايقة مع القوة اللي بينام حوالي 20 ساعة باليوم, يعني شغلته الأساسية النوم. قلب الروبيان موجود بمنطقة راسه مش بوسط جسمه. فبعد السلاح بتقدر تعيش أكتر من 150 سنة. أنت في الكلب فريد تماما مثل بصمة الأصبع عند الإنسان. البطريق بفرز مادة زيتية على ريشه حتى يضل مقاوم للماء والبرد. صوت فرقعات الأصابع ما بتطلع من احتكاك العظام بل من انفجار فقاعات غاز صغيرة داخل السائل الموجود بالمفاصل. إذا عشرت وقطعت تفاحة رح تلاحظوا بأنها بتتغير للون البني, والسبب تفاعل طبيعي مع الأكسجين.

ذكرنا عن حبة الفشار بكون فيها بخار، فكمية صغيرة من الماء محبوسة داخلها وفيها قشرة صلبة جدا. لما نسخن حبة الذرة المي اللي بداخلها بتحول لبخار، البخار بيزيد الضغط داخل الحبة، لما يصير الضغط عالي جدا ما بتقدر القشرة تتحمله فبتنفجر فجأة. عند الانفجار بتمدد النشا الموجود داخل الحبة بسرعة وببرد مباشرة، فبتحول للشكل الأبيض الهش اللي منعرفه باسم الفشار. معلومة طريفة، مش كل أنواع الذرة بتصير فشار. النوع المخصص للفشار بيمتلك قشرة قوية وكمية رطوبة مناسبة داخل الحبة، هذا هو السبب اللي بيخليه ينفجر، بينما أنواع الذرة الثانية غالبا ما بتنفجر أو بتعطي نفس النتيجة. وذكرنا بأنه التمساح ما بيقدر يطلع لسانه برا تمه. تخيلوا لو طلبنا منكم هلأ تعملوا حركة بسيطة جدا، طلعوا لسانكم لبرا، حركة عادية جدا بالنسبة لنا نقدر نعملها بسهولة، لكن في عالم الحيوانات في حيوان مشهور بقوته وشكله المخيف عنده شيء غريب جدا، انه ما بيقدر يطلع لسانه برا تمه. التمساح، نعم عنده لسان لكنه مش قادر يمده للبرة مثل الإنسان أو من كتير من الحيوانات التانية، والسبب مرتبط بطريقة تركيب تمه وعضلاته. لسان التمساح بكون مثبت في قاع تمه بواسطة غشاء وعضلات قوية، هذا بخلي حركته محدودة جدا، يعني بدل ما يكون لسان حر الحركة مثل لساننا بضل تقريبا في مكانه داخل التم. هذا الشيء له علاقة بطريقة حياة التمساح وتطوره، فالتمساح بيقضي جزء كبير من حياته بالمي وبيعتمد بشكل أساسي على فكه القوي جدا حتى يمسك فريسته، عشان هيك تطورت أجزاء تمه بطريقة مختلفة عن الحيوانات اللي بتحتاج تستخدم لسانها حتى تلتقط الأكل أو تنظف جسمها. لما تمسح بيفتح تمه ممكن نشوف لسانه جواته، بس مهما حاول ما بيقدر يطلعه لبرا، وهون بيظهر الفرق بينه وبين بعض الحيوانات التانية مثل التعابين وبعض الثدييات اللي بتقدر تحرك لسانها وتطلعه بشكل واضح. الغريب انه التمساح رغم كل انه ما بيقدر يطلع لسانه عنده فك قوي جدا وعضلات اغلاق تمه قوية بشكل هائل، بينما العضلات المسؤولة عن فتح التم اضعف نسبيا، لهيك بنقال انه اغلاق فك التمساح بده قوة كبيرة جدا، بين ما يبقى تمه مفتوح ممكن يكون اسهل نسبيا. طبعا هذا مش معناه انه اي حدا لازم يقرب التمساح ويحاول يسكر تمه روح فيها، فالتمساح حيوان مفترس وخطير وعنده قوة هائلة وسرعة كبيرة خصوصا لما يكون بالمي. من الاشياء المثيرة كمان انه التماسيح موجودة على الارض من ملايين السنين، تعتبر من الحيوانات اللي قدرت تعيش وتنجو خلال عصور طويلة جدا من التغيرات، يعني التمساح اللي بنشوفه اليوم بيشبه لحد كبير اسلافه القديمة اللي عاشت بعصور بعيدة جدا، هذا اللي بيخلي التمساح من الحيوانات المثيرة للاهتمام، فهو بيجمع بين جسم قوي وفك هائل وقدرة ممتازة على العيش بالمي وعلى اليابسة، بنفس الوقت عنده لسان بس ما بيقدر يطلع من تمه.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.

كنوز فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيليا الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيليا على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: أهلا وسهلا بكل قلب سمعنا بكم يحلى وقتنا وبكم يزدان جمعنا وكايروس فلسطين لحظة الحقيقة والإيمان في زمن الإبادة. صوت من قلب المعاناة ينادي أن لا يكون الصمت لنا عادة. آن الأوان لنرى الحقيقة ونرفع صوت العدل والسلام. فالإيمان موقف حين يظلم إنسان والحق نور لا يعرف الاستسلام. من قلب الألم جاء النداء يحمل إيمانا صمودا ورجاء. فلتسمع الكنائس صوت فلسطين ولينهض للعدل ضمير العالمين. كارس فلسطين لحظة حقيقة في زمن الإبادة والألام. إيمان ينادي كفى ظلما وحان وقت الحرية والسلام. لحتى نأخذ فكرة عن كاروس فلسطين، شو هي الحركة؟ كيف بدت؟ معنا على الخط الهاتف الأستاذ رفعت أسيس المنسق العام. يسعد صباحك.
1: الورد يا حلو.
0: شكرا لوجودك معنا أستاذ رفعت.
1: شكرا للاستضافة.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية حابين نعرف شو هي حركة كاروس فلسطين، كيف بدت، والحاجة اللي دفعت لتأسيسها.
1: الواقع أنه حركة كايروس هي مبادرة مسيحية فلسطينية ابتدأت بمجموعة من القيادات المسيحية سواء كانت الكنسية أو العلمانية اللي اجتمعت قبل 16-17 سنة للتفكير سويا في الأوضاع اللي بتواجه الفلسطينيين بشكل عام والمجتمع المسيحي بشكل خاص.
0: نعم.
1: وطلعنا بوثيقة اسميناها وثيقة كايروس لحظة الحقيقة، تم نشرها في شهر 12 2009. كانت هذه الوثيقة هي عبارة عن إعلان مسيحي فلسطيني حول ما يجري في فلسطين، حول ما يجري من ممارسات قمعية تجاه الشعب الفلسطيني. احكينا عن الواقع بشكل يعني واقعي، لكن في نفس الوقت أضفنا للوثيقة كيف ممكن نواجه هذا الواقع اللي هو الواقع أليم، واقع يبدو للناس أنه يعني واقع يائس. قررنا أنه الطريقة الوحيدة لمقابلة هذا الواقع هو بالمبادئ الإيمان وبالرجاء وبالمحبة، وقدمنا مجموعة من التوصيات لشعبنا الفلسطيني، لمجتمعنا المسيحي، للإخوة المسلمين، حتى لليهود، وكمان أيضا للكنائس في العالم، إنه أنظروا لما يحصل في فلسطين من انتهاكات ومن انتهاك لحقوقهم ولحريتهم في تقرير مصيرهم، وضرورة إنه يواجهوا ما يحدث في طريقة يعني تضمن كرامة الشعب الفلسطيني وتضمن أن يكون هناك سلام عادل في فلسطين. من ضمن التوصيات كانت ضرورة مقاطعة إسرائيل حتى أنها تنصاع لقرارات القانون الدولي ولقرارات هيئة الأمم، وأيضا أطلقنا دعوة للمسيحيين وللكنائس سميناها تعال وانظر، اللي هي شجعناهم فيها للقدوم لفلسطين والحوار مع الفلسطينيين.
0: نعم.
1: والصلاة مع المسيحيين، مش فقط لزيارة الأماكن المقدسة بدون ما يلتقوا مع المسيحيين.
0: نعم.
1: الوثيقة تم يعني استقبالها بشكل جيد جدا فلسطينيا، تم تبنيها من معظم المؤسسات المسيحية الوازنة، وتم دعمها من قادة الكنائس، من رؤساء الكنائس في القدس، وتم أيضا استقبالها بشكل يعني بقدر أقول غير طبيعي وغير متوقع كمان من قبل كثير من الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم كله. وبناء على هذا الاستقبال اللي كان استقبال يعني مناسب وجيد وداعم لقضيتنا وداعم لتوجهاتنا كمسيحيين أيضا في الوصول لسلام عادل في المنطقة، تم تشكيل يعني أول شيء تم ترجمة هذه الوثيقة على عدة لغات، يعني أكثر من 23-24 لغة، وتم أيضا يعني إطلاق ائتلاف دولي سميناه ائتلاف كايروس الدولي للعدالة من أجل دعم يعني قضيتنا ومن أجل نشرها في مختلف يعني القارات. اليوم في عنا أكثر من 30-40 بقدر أسميها مجموعات تسمي نفسها كايروس فلسطين تعمل معنا من أجل يعني دعم قضيتنا.
0: بس لتنويه أستاذ رفعت بأنه هي كانت على غرار وثيقة جنوب أفريقيا اللي كانت بالثمانينات مظبوط؟
1: صحيح. إحنا مش أول وثيقة فارس يعني تطلق، كان في حوالي 15 وثيقة قبلنا، لكن أشهرها وأهمها كان وثيقة فارس جنوب أفريقيا اللي تم إطلاقها في العام 1985، واللي بناء عليها يعني بقدر أقول أنه تم تغيير كثير من الرأي العام الدولي بخصوص الأبرتهايد والفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وهذا الحكي يعني الوثيقة كمان يعني دفعت كثير من الكنائس لمقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا لإسقاطه في سنة 1990 و91.
0: نعم. هلا أستاذ رفعت

0: إنجلترا رغم محدوديته وعدم تضمنه أي إجراءات عملية أو عقابية أدر من الاعتراضات والضغوطات. فلو بتقدر تحطهم في صورة الوضع لو سمحت.
1: المضبوط. يعني كنيسة إنجلترا هي مش أول كنيسة يعني بتقول تتبنى وثيقة قارس، بتسمع لوثيقة قارس وتستقبلها بانفتاح، هي مش أول كنيسة، لكن ضجة غير مسبوقة بسبب يعني الوضع بتمثله كنيسة إنجلترا باعتبار أنها هي كنيسة يعني بريطانيا يرأسها الملك نفسه إلى آخره.
0: نعم.
1: الضغوطات والهجوم يعني أجا من بعض المجموعات يعني المسيحية واليهودية الصهيونية اللي اعترضت حتى على مجرد الإصغاء للصوت المسيحي.
0: نعم.
1: وتقديري يعني هذا الاعتراض يعني خلق يعني في داخل الكنيسة ردة فعل سلبية، إنه هون في مجموعات ضغط عمالها بتضغط على الكنيسة لعدم الاستماع لصوت مسيحي فلسطيني. وبالتالي أنا في رأيي إنه هذا الضغط اللي كان يعني كالعادة ضغط ما يعني مقترن بالتهديد وبال وبتعرفي يعني دائما أي صوت يعني بتحدث حتى بشكل بشيء من الإيجابية للقضية الفلسطينية بيتم وصفه أنه لا سامي ومعادل السامية ولا آخره. ردة الفعل كانت يعني مختلفة، أنه تم تبني قرار استلام الوثيقة والإصغاء للصوت المسيحي الفلسطيني اللاهوتي في داخل الكنيسة. وأنا في تقدير هذا أجرد على محاولات تكميم الأفواه اللي الناس ترفضها ورفضوها بشكل كبير يعني الممثلين المجمع العام في كنيسة إنجلترا. بالنسبة لنا هذا القرار حتى على تواضعه زي ما أنت يعني زي ما هو الكلمات أنا حكيتها صحيح وكتبتها، لكن بالنسبة لنا يمثل هذا الحكي يعني فتح مهم، إنه تم اعتبار يعني هذه الوثيقة والصوت المسيحي الفلسطيني بشكل عام إحدى مكونات بناء الرواية الأخلاقية واللاهوتية في كنيسة إنجلترا، بمعنى إنه تم اعتبار صوت المسيح الفلسطيني كصوت مهم وأحد أدوات تشكيل وعي الكنيسة، تشكيل ممارساتها وتشكيل فهمها اللاهوتي والأخلاقي لما يجري في القضية الفلسطينية. برأينا إنه هذا كان يعني انتصار كبير للحق، وأنا متأكد إنه راح يكون في يعني شو بيسموها الدومينو، إنه يعني تأثيرها راح ينتقل لكنائس أخرى مترددة. والمهم ذكره إنه بالرغم من يعني هذا الاعتراض من بعض اليهود الصهاينة والمسيحيين الصهاينة، إلا إنه في يعني حجم عالي من القبول عند اليهود سواء كان في بريطانيا أو في الولايات المتحدة على سبيل المثال. الأمور بتتغير اليوم، في ناس شباب مش قادرة يعني فقط تكون وسائل الإعلام الرسمية هي وسيلتها الوحيدة لفهم ما يجري في العالم. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عمالها بتنقل المعاناة، بتنقل الصورة بشكل يعني أكثر دقة من ما بتنشره للأسف وسائل الإعلام الرسمية اللي دائما محافظة في نظرتها لما يحدث في فلسطين. احنا مبسوطين كثير على هذا القرار، وبنأمل انه كنائس اخرى تحذو حذو كنيسة إنجلترا بهذا الشكل يعني الواضح. والأصوات المعارضة هي دائما يعني راح يكون في أصوات معارضة، لكن في النهاية الحقيقة ولحظة الحقيقة اللي بتنصر.
0: سؤال أخير أستاذ رفعت، كيف بتنظروا لمواقف بعض المؤسسات الدينية اللي بتلتزم الصمت تجاه معاناة الفلسطينيين؟
1: إحنا المضبوط في الوثيقة كاروس الثانية اللي نشرناها في شهر 11/2025 في مؤتمرنا الدولي في بيت لحم، إحنا حكينا إنه الصمت أو التبرير أو الدفع كلياتها هذه يعني تنتمي لنفس المنظور.
0: نعم.
1: الصامت عن الحقيقة إحنا بنقول شيطان أخرس.
0: نعم.
1: بالتالي إحنا في وثيقتنا إحنا

0: يعني بديش أقول أدنى، لكن إحنا تحدثنا بشكل يعني جريء حول الكنائس وبعض قادة الكنائس اللي حاولوا يبرروا الإبادة، حاولوا يعني كونوا يعني ساكتين عن الإبادة، وبالتالي ما تطرقوش إلها في، واعتبرناهم أنه هدول كلهم بتدوروا في خانة واحدة اللي هي مخالفة للفكر المسيحي، مخالفة لللاهوت المسيحي، لأنه المسيحية لا تستطيع أن تصمت أمام الظلم، لا تستطيع أن تصمت أمام الاحتلال، أمام اقتلاع الناس من بيوتها، أمام الإبادة، أمام التطهير العرقي. فبالتالي لاهوت المسيح يجب أن يكون في الخنادق المتقدمة في الدفاع عن الإنسان، بغض النظر من هو الإنسان، وعن الحقيقة وعن العدالة. وبالتالي إحنا ننظر للكنائس الصامتة نفس النظرة للكنائس اللي بررت الإبادة. وفي نفس الوقت إحنا بنشكر كل الكنائس وكل المؤسسات المسيحية والمؤسسات العلمانية والحركات الاجتماعية اللي وقفت يعني أمام ضميرها، وقفت حق ونادت بالعدالة لهذا الشعب المظلوم المكلوم اللي له أكثر من 8 عقود بيعاني معاناة يعني لا يستطيع الإنسان يعني وصفه.
1: نعم، كايروس هي كلمة يونانية معناها الوقت المناسب أو اللحظة الحاسمة، كيف ما لقيتها. إن شاء الله يكون في وقت مناسب ولحظة حاسمة بتحصل كل الوثائق اللي بتتقدم عن طريق كايروس فلسطين لحتى تنال اللي الهدف اللي تصبو إلها. كان معنا سيد رفعت أسيس المنسق العام لحركة كايروس فلسطين، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا لكم، يعطيك العافية،
1: أهلا وسهلا.

إذن صوت المجمع العام لكنيسة إنجلترا بأغلبية ساحقة على التعبير عن تضامنه مع المسيحيين الفلسطينيين. كان المجمع العام المعقد في مدينة يورك قد ناقش وصوت على مقترح يدعو إلى التفاعل لمناقشة وثيقة صادرة عن كايروس فلسطين هي حركة مسيحية فلسطينية مسكونية. صوت 235 عضو من أعضاء المجمع لصالح المقترح مقابل 47 عضو صوتوا ضده، وتوزعت الأصوات بين المجالس الثلاثة اللي بتكون منها المجمع: مجلس الأساقفة، مجلس الإكليروس، ومجلس العلمانيين. ففي مجلس الأساقفة صوت 25 أسقف لصالح المقترح، وامتنع 5 عن التصويت، ولم يصوت أي أسقف ضده. أما في مجلس الإكليروس فقد صوت 115 عضو لصالح المقترح و20 ضده، فيما امتنع 30 عن التصويت. وفي مجلس العلمانيين صوت 113 عضو لصالح المقترح 27 ضده، بينما امتنع 35 عن التصويت. ورح نكون مع ضيفنا الثاني لليوم المطران عطلة حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس في القدس وأحد أبرز الأصوات المسيحية الفلسطينية المدافعة عن القدس وعن الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وعن العدالة والسلام القائمة على الحقوق والكرامة الإنسانية.

إذن معنا سيدنا المطران عطل حنا رئيس أساقفة سباستيان للروم الأرثوذكس في القدس. يسعد مساك. نحاول نتصل بالمطران.

0: معنا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس في القدس. يسعد مساك.
1: مساء الخير ويعطيكم العافية جميعا.
0: شكرا لوجودك معنا سيدنا. رح نبدأ
1: الله يخليك ويحميك دائما.
0: تسلم الله يخليك. وصف قرار المجمع العام لكنيسة إنجلترا اللي ذكرنا قبل شوي بمدينة يورك أنه ناقش وصوت على مقترح يدعو للتفاعل لمناقشة الوثيقة الصادرة عن كايروس فلسطين، وثيقة لحظة الحقيقة الإيمان في زمن الإبادة، بأنه هذه خطوة تاريخية وشجاعة في الإصغاء لصوت المسيحيين الفلسطينيين. برأيكم هل يمكن أن يشكل هذا القرار بداية لتحول أكبر في مواقف الكنائس العالمية تجاه القضية الفلسطينية؟
1: قبل أن نتحدث عن قرار كنيسة إنجلترا، لا بد لنا أن نتحدث قليلا عن المبادرة المسيحية الفلسطينية والتي أطلقت في فلسطين وتحديدا في بيت لحم قبل عدة سنوات، وصدرت الوثيقة الأولى كايروس باليستاين في ذلك الحين. أما الوثيقة الثانية، وثيقة كايروس الثانية، فقد صدرت العام المنصرم في مؤتمر دولي عقد في بيت لحم بمشاركة محلية وبمشاركة دولية أيضا. عندما أطلقت المبادرة المسيحية الفلسطينية قبل 20 عاما تقريبا، كان الهدف من هذه المبادرة هو أولا مخاطبة الكنائس المسيحية في العالم، التواصل الدائم والمستمر مع الرئاسات الكنسية ومع الكنائس في أوروبا، في أمريكا، في أستراليا وفي سائر أرجاء العالم، مخاطبتهم حول فلسطين، حول قضية فلسطين، حول مدينة القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة، وحول الحضور الفلسطيني المسيحي في هذه الأرض المباركة وضرورة الحفاظ على هذا الحضور. وثانيا طبعا الهدف من هذه المبادرة أيضا هو مخاطبة المسيحيين الفلسطينيين والمساهمة من أجل بقائهم وثباتهم وصمودهم واستمرارية وجودهم في هذه الأرض، لأننا نعتقد بأن تراجع أعداد المسيحيين الفلسطينيين إنما هي خسارة لشعبنا كله ولأرضنا المقدسة كلها، وكذلك مخاطبة أبناء الشعب الفلسطيني، كل الشعب الفلسطيني، التأكيد على القواسم المشتركة التي تجمعنا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، وضرورة التلاحم والأخوة والوحدة والتلاقي والتفاعل في الدفاع عن أنبل وأعدل قضية عرفها التاريخ الإنساني الحديث. حقيقة وثيقة الكايروس الأولى ترجمت لعدة لغات وانتشرت في سائر أرجاء العالم، ولاقت يعني ترحيبا من كثير من الكنائس المسيحية في العالم. ولكن الوثيقة الثانية التي صدرت نهاية العام الماضي، وثيقة كايروس 2، لاقت أصداء لربما أكثر من الأولى، وذلك بسبب حرب الإبادة. حقيقة يعني حرب الإبادة في غزة والدماء المسفوكة في غزة حركت كل أصحاب الضمائر الحية في عالمنا تجاه هذا قضية الشعب الفلسطيني المظلوم. وأتت هذه الوثيقة لكي تخاطب الكنائس والمرجعيات الروحية المسيحية في العالم من منطلق مسيحي، من منطلق إنساني، من منطلق أخلاقي، لكي نذكرهم بضرورة العمل على تحقيق العدالة ورفع الظلم عن هذا الشعب. وحقيقة القرار الذي اتخذ في كنيسة إنجلاند وقبله أيضا في الكنيسة المشيخية وغيرها أيضا من الكنائس التي تضامنت وتعاطفت مع الشعب الفلسطيني في أمريكا، حقيقة وثيقة الكايروس لاقت ترحيبا من غالبية الكنائس، سواء كانت أرثوذكسية أو كاثوليكية أو إنجيلية، وأنا أتمنى أن يترجم هذا التعاطف إلى مواقف عملية، إلى بيانات جريئة تنادي بتحقيق العدالة ووقف حرب الإبادة ووقف كل الممارسات الاحتلالية المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني. الكايروس، وثيقة الكايروس، ليست وثيقة سياسية، لا يمكننا أن نعتبرها وثيقة سياسية، هي وثيقة مسيحية أصدرها مسيحيون فلسطينيون رجال دين وشخصيات وطنية، وهدفها إيصال الصوت المسيحي الفلسطيني إلى كل مكان في هذا العالم.
0: نعم سيدنا، انه ذكرت بانه ما بكفي انه نعبر عن التضامن، لكن المطلوب اتخاذ خطوات عملية. مثل شو؟
1: نعم، يعني حقيقة البيان الذي صدر عن كنيسة انجلند ممتاز،
0: نعم،
1: وكذلك عن الكنيسة المشيخية في امريكا، وكذلك الكثير من الكنائس خلال فترة الحرب، والتي ويا للأسف لم تتوقف. الكايروس كانت نشطة وكان لها حراك وكانت لها مشاركة، من كانوا قادرين على السفر كانوا يسافرون ويشاركون، ومن هم ليسوا قادرين كانوا يشاركوا في مؤتمرات أممية ودولية من القدس ومن بيت لحم ومن غيرها من الأماكن عبر الزوم ووسائل التواصل المتاحة. لم تتوقف المبادرة عن تأدية رسالتها خلال 20 عاما، ولكن بشكل خاص خلال حرب الإبادة دائما وبشكل يومي وبشكل شبه يومي كان هنالك حراك، كانت هنالك مؤتمرات، ندوات، خطابات وما إلى ذلك. أنا أعتقد أن البيانات التي صدرت مهمة، وأنا ما أتمناه من كنيسة إنجلاند والكنيسة المشيخية وغيرها من الكنائس أن تقوم بدورها في الضغط على الجهات السياسية. نحن نريد أن تتغير السياسات وأن تتبدل السياسات لهذه الدول، أن تكون أكثر عدلا وأكثر إنصافا وإنحيازا لشعبنا الفلسطيني. ونحن نلحظ حقيقة، وأظن أنكم تشاطرونني هذا الأمر، أن في هذا العالم هنالك شيئا ما يتغير لصالحنا كفلسطينيين، في أمريكا، في أوروبا، في كل مكان، المظاهرات، المسيرات، الاحتجاجات، المنادات بالحرية والكرامة والعدالة لشعبنا. أنا أعتقد أن هنالك شيئا يتغير لصالحنا كفلسطينيين، ووثيقة الكايروس والمبادرة المسيحية الفلسطينية كان لها دور هام في هذا الأمر.
0: نعم سيدنا، شو هي أبرز التحديات اللي بتهدد استمرار الوجود المسيحي التاريخي في فلسطين؟ ومثل ما هو مش مخفي عن الناس بأنه أعداد أو عائلات مسيحية فلسطينية هاجرت وبحثا عن الأمن والأمان.
1: يعني أنا حقيقة لا أتحدث عن التحديات التي يعاني منها المسيحيون الفلسطينيون بمعزل عن السياق الفلسطيني.
0: نعم.
1: الفلسطيني يعاني سواء كان مسلما أم مسيحيا، ولكن آثار هذه المعاناة تظهر، آثار هذه المعاناة تظهر عند المسيحيين لربما بشكل أوضح لأنهم أقل عددا.
0: نعم. نعم.
1: المسيحيون هم قلة في عددهم وليسوا أقلية، ويتعرضون لتحديات كثيرة وضغوطات كثيرة وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن مسؤولية الحفاظ على الحضور المسيحي، طبعا بالدرجة الأولى الكنائس التي يجب أن تقوم بهذا الدور، ولكن أيضا نتمنى من السلطة الفلسطينية، من المسؤولين الفلسطينيين، أن يكون لهم دور في هذا الموضوع، ونتمنى أيضا معالجة بعض مواضع الخلل التي نلحظ وجودها، بعض التعديات، بعض الأمور التي تستثمر في بعض الأحيان من أجل إثارة الفتن والضغينة في مجتمعنا. أنا أعتقد بأن المسيحيون الفلسطينيون هم مسيحيون ينتمون إلى المسيحية التي بزغ نورها من هذه الأرض، وهم فلسطينيون ينتمون إلى هذا الشعب الذي يناضل من أجل حريته وكرامته واستعادة حقوقه.
0: نعم، في نهاية الحديث إن شاء الله تكون وثائق تانية وتحصل على الهدف المنشود. كان معنا المطران عطل حنا، رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس في القدس. شكرا كتير لوجودك معنا، ويعطيكم ألف عافية وكل توفيق إن شاء الله.

إذن مستمعينا بنكمل معاكم وفي سبب بيخليك تقول الحمد لله. مرات منركز على اللي ناقص بحياتنا ومننسى نشوف النعم اللي بين إيدينا. يمكن لو وقفنا شوي رح نلاقي مئات الأسباب اللي تخلينا نقول الحمد لله. يمكن أنت بتشتكي من شغلك وغيرك من سنين بدور على فرصة عمل. يمكن أنت بتتضايق من زحمة السفر وغيرك عمره ما قدر يسافر ويشوف مكان جديد. يمكن بيتك صغير بعينك وغيرك ما عنده بيت يقوي. يمكن بتقول سيارتك قديمة وغيرك كل تنقله مشي أو بوسائل صعبة. يمكن بتشتكي من كترة مسؤوليات ولادك وغيرك بتمنى يسمع كلمة بابا أو ماما. يمكن زعلان لأنك تعبت بدراسة وغيرك انحرم من التعليم. يمكن تتدمر من الحر والبرد وغيرك عايش بخيمة أو بالعراق. يمكن بتقول أكلك بسيط وغيرك مش لاقي وجبة كافية. يمكن بتشتكي من ضغط الحياة وغيرك بحارب مرض وبتمنى بس يعيش يوم طبيعي. يمكن زعلان لأنه تليفونك قديم وغيرك ما معه ثمنه. يمكن بتشتكي أنه عندك مواعيد كتير وغيرك نفسه يكون عنده حياة مليانة حركة بعد سنوات من الوحدة. يمكن بتقول يومك طويل ومتعب وغيرك كان نفسه يعيش يوم إضافي مع اللي بيحبهم. في النهاية مش معنى الحمد لله إنه حياتنا كاملة ولا إنه ما عندنا هموم، معناها إنه منشوف النعمة قبل ما نشوف النقص، وبنعرف إنه مهما كانت حياتنا فيها صعوبات دائما في نعم بتستحق الشكر. الحمد لله دائما وأبدا.

هل انتم جاهزين لمجموعه معلومات سريعه وخفيفه؟ معلومات يمكن بعضها يكون جديد عليكم ويمكن لا. حقائق قصيره رح ناخذكم بجوله سريعه بين العلم والطبيعه والتاريخ وعجائب العالم. خليكم معنا لأنه كل معلومة رح تمر بسرعة بس يمكن تضل علقة ببالكم طول اليوم. السعودية ما فيها أنهار دائمة الجريان بس فيها أودية ومجاري مائية موسمية بتتعبى بالمي وقت الأمطار. الربع الخالي هو أكبر صحراء رملية متصلة بالعالم، معظمها موجودة بالسعودية، بتتمدد كمان لعمان والإمارات واليمن. الجرذ الكنغري تقريبا بيقدر يعيش حياته كلها من غير ما يشرب المي بشكل مباشر، لأنه بيحصل على حاجته من المي من الأكل ومن العمليات الحيوية اللي بتصير داخل جسمه. وأنا كمان بدي أشرب مي. النعامة هي أكبر طائر حي ما بيقدر يطير رغم بأنه عندها جناحين. السمك المهرج بيقدر يغير جنسه، يعني بعض الأنواع ممكن تتحول من ذكر لأنثى عند الحاجة. اليمن من أكثر الدول العربية تنوعا باللهجات بسبب اختلاف مناطقها الجغرافية وتاريخها الطويل. شجرة اللبان من أشهر الأشجار والنباتات اللي بتشتر فيها محافظة ظفار بسلطنة عمان، إلها أهمية كبيرة من الناحية التاريخية والتجارية. اللغة العربية تطورت تاريخيا ضمن مجموعة اللغات السامية اللي انتشرت في شبه الجزيرة العربية ومناطق تانية. الجزائر من أكبر الدول العربية والإفريقية من ناحية احتياطات وإنتاج الغاز الطبيعي. مدينة مورمانسك في روسيا بتشهد ظاهرة اسمها الليل القطبي، بحيث الشمس ما بتظهر لأسابيع خلال فصل الشتاء مع بقاء بعض ضوء الشفق بالنهار. مصر القديمة كان عندها واحد من أقدم الجيوش المنظمة في التاريخ.

رح يكون مع فقرة أصل الحكاية. ليش منقول ألو لما نرد على تليفون؟ رنت التليفون اليوم تخلينا بشكل تلقائي نرفع السماعة ونقول ألو. بس يا ترى ليش تحديدا ألو؟ وليش ما منقول مرحبا أو صباح الخير مثلا؟ القصة بترجع لأيام اختراع التليفون في القرن 19، لما بدأ استخدام الهاتف كان الشخص اللي بيرد على المكالمة بحاجة يتأكد أولا من أنه الطرف الثاني موجود على الخط وأنه الصوت واصل، فكانت كلمة هلو موجودة أصلا باللغة الإنجليزية ككلمة للفت الانتباه أو منادة شخص بعيد. بعد انتشار الهاتف ارتبطت كلمة هلو بشكل كبير بالرد على المكالمات، مع انتقالها بين اللغات واللهجات صارت تنطق في لغات كتير بطريقة مختلفة وصلت عنا لشكل قريب من ألو. والطريف بأنه كلمة هلو نفسها ما كانت في الأصل مخصصة للتليفون، يعني الناس كانوا يستخدموها قبل اختراع الهاتف كنوع من المناداة أو لجذب اهتمام شخص وانتباه شخص بعيد. لكن مع انتشار الهاتف صار التليفون تقريبا هو المكان الأشهر اللي بنستخدم فيه الكلمة. بعض اللغات احتفظت بكلمات مختلفة للرد على التليفون، ففي بعض البلدان بيستخدموا كلمة معناها نعم أو بس معك أو حتى اسم الشخص أو المكان، لكن هلو وألو انتشرت بشكل واسع وأصبحت مرتبطة بالتليفون في كل أنحاء كتير من العالم. يعني اليوم لما نرفع السماعة ونقول ألو نحن منكرر عادة عمرها أكتر من قرن، بدأت مع الأيام الأولى للتليفون وبقيت معنا حتى بعد ما تغيرت الهواتف من أجهزة كبيرة وتقيلة لموبايلات صغيرة موجودة معنا بكل مكان.

من كلمة هلو لكلمة باي. باي باي. أما كلمة باي فهي من الكلمات اللي دخلت على كلامنا اليومي خصوصا بعد الشباب والأصدقاء، منقول باي باي باي، وأحيانا حتى منكتبها بالرسائل ومننهي فيها المحادثة. كلمة باي بالإنجليزية هي كلمة وداع، لكن قصتها اللغوية أقدم وأغرب شوي من ما يمكن أنه نتخيل. في اللغة الإنجليزية القديمة كانت هناك عبارات تستخدم عند الوداع بتتضمن كلمة باي بي واي بمعنى قريب من، بجانب أو على مقربة. مع مرور الزمن ظهرت عبارات وداع مثل جود باي، هي اختصار لعبارة أطول كانت تحمل معنى قريبا من، ليكن الله معك. مع الاستخدام اليومي بدأت العبارات الطويلة تختصر مثل ما منختصر كتير من الكلمات في حياتنا اليومية، فبدل ما الشخص يقول عبارة طويلة عند الوداع أصبحت كلمة باي واحدة كافية لإنهاء الحديث. أما باي باي فهي طريقة أكتر ودية وخفيفة، غالبا نسمعها مع الأطفال، من الأطفال أو بين الأشخاص المقربين. تكرار الكلمة خلاها تكون ألطف وأقل رسمية، عشان هيك صارت منتشرة كتير في الكلام اليومي. ومع انتشار الأفلام والمسلسلات والموسيقى واللغة الإنجليزية حول العالم، انتقلت كلمة باي للغات كتيرة منها العربية، وصارت كلمة مألوفة حتى عند أشخاص ما بيحكوا الإنجليزي بشكل كامل. الجميل في الموضوع أنه كلمة باي اليوم ما إلها نفس الإحساس في كل المواقف، ممكن تكون وداع سريع بين الأصدقاء، وممكن تكون بطريقة مرحة، أحيانا نقولها بطريقة ساخرة، أو حتى من مدها باي، يعني كلمة صغيرة جدا لكنها قطعت رحلة طويلة من عبارات الوداع القديمة للغة الإنجليزية الحديثة، ثم انتشرت حول العالم وصارت جزء من كلامنا اليومي. فالمرة الجاية لما تقولوا باي أو باي باي، تذكروا أنها مش مجرد كلمة عابرة، هي واحدة من الكلمات اللي سافرت بين اللغات والثقافات ووصلت إلنا لتختصر كل معنى الوداع بكلمة واحدة، باي.

ننتقل معكم لحكاية مكان ومدينة البتراء. في مكان بعيد بين الجبال والصخور في مدينة بتخلي كل شخص بيزورها يسأل نفس السؤال، كيف قدر الإنسان يبني كل هذا الجمال داخل الصخر؟ نحكي عن البتراء، المدينة الوردية، واحدة من أشهر وأجمل المدن الأثرية في العالم. البتراء موجودة في جنوب الأردن، اسمها مرتبط بالصخر لأن مدينة منحوتة بشكل كبير داخل الجبال. أشهر مكان فيها هو الخزنة اللي منشوف صورها كتير بواجهتها الضخمة والمنحوتة بالصخر. لكن البتراء مش بس الخزنة، قبل ما نوصل إليها لازم نمشي من ممر ضيق وطويل اسمه السيق. تخيلوا ممر بين صخور ضخمة وبعدها بوصل ارتفاعه لعشرات الأمتار، وكل ما مشيت أكتر بتصير متشوق تعرف شو موجود بنهاية الطريق، وفجأة تظهر الخزنة قدامك. هون كتير من الزوار بوقفوا من الدهشة لأنه المنظر فعلا بكون كأنه مشهد من فيلم. البتراء ازدهرت بشكل كبير قبل حوالي 2000 سنة، كانت عاصمة الأنباط. هم شعب عربي قديم تميز بالتجارة والعمارة والهندسة. موقع المدينة كان مهم جدا لأنها كانت على طرق التجارة القديمة، فكانت القوافل اللي تمر فيها هي محملة بالبخور والتوابل والحرير وغيرها من البضائع. والأكثر إثارة للإعجاب إنه الأنباط قدروا يعيشوا في منطقة صحراوية ويطوروا نظام متقدم لجمع المياه وتخزينها وتوزيعها. يعني رغم إنه المنطقة جافة عرفوا كيف يحافظوا على الماء ويستخدموها بطرق ذكية. أما لقب المدينة الوردية فجاء من لون الصخور اللي بتتدرج بين الوردي والأحمر والبني وبتتغير ألوانها حسب ضوء الشمس خلال اليوم. مع مرور الزمن تراجعت أهمية البتراء بسبب تغير طرق التجارة وتعرضت المنطقة للزلازل وابتعد الناس عنها تدريجياً، ولعدة قرون بقيت المدينة معروفة للسكان المحليين لكنها ما كانت معروفة على نطاق واسع في العالم. بعد هيك أعاد الرحالة للسويسري يوهان لودفيك بيركهارت لفت أنظار العالم إلها في القرن 19 بعد ما زارها ووصفها للغرب. واليوم البتراء مش بس موقع أثري، هي حكاية حضارة كاملة، حكاية شعب عرف كيف يحول الصخر لبيوت ومعابد وقصور، وكيف يحول الصحراء لمدينة نابضة بالحياة. عشان هيك كل حجر في البتراء كأنه بيحكي قصة، قصة شعب عاش قبل آلاف السنين وترك وراه واحدة من أعظم المدن اللي بناها الإنسان. البتراء مدينة منحوتة بالصخر لكنها محفورة في ذاكرة العالم.

0: تحياتنا لأهلنا بالأردن، وخلصت حكايتنا وخلص المشوار، بقيت محبتكم بقلوبنا أجمل تذكار. حكينا عن كلمة وحكينا عن مكان وضحكنا سوا وخففنا تعب الزمان. إن كان يومكم طويل خلوا يمر بسلام، خلي الأمل دايما ساكن بين الأحلام. يوم الاثنين منرجع نلتقي على نفس المحبة ومنفتح للحكايات صفحة جديدة وأحلى صحبة. منا لكم كل المحبة كل الود والأمان، ومنلتقي على خير كمان.
1: مع السلامة.
0: بدك تتخلص مني.

الله ما كنت غلبتك يعني. هذه تحياتي مادتها مقدمة البرنامج نانسي عطلة، وتحيات نزار النجار من الهندسة الإذاعية، والتواصل دائم عبر قناة موالي تلفزيونية البث المباشر و101.7 FM. ومع السلامة، باي باي باي باي.

حكاية ومعلومة وابتسامة، كل اثنين وأربعة، من تراثنا لواقعنا ومن القلب لإلكم. كل اثنين وأربعة رحلة بين الماضي والحاضر، من الساعة 11 الصبح حتى الساعة 1 الظهر، عبر أثير موال على 101.7 FM، مع تحيات معدة ومقدمة البرنامج نانسي عطا.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
4: يوم يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفه ولا بده يروح على الضباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحيه نسينا الصحيه قابلاتي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعسين نسوي مطرب يا زلمه هو الاحتلال ما نعسين نسوي من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بلا كرافة شرفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعنا شعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سارس سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت عام خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: نقلا للأحداث المحلية.
1: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات يعني مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس يا عم الصف بدك تدبر حط يا عم دفع نصف.
0: متابعة لهموم المواطن
1: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عمي هو الاحتلال ما نعتني سوى مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعتني سوى من هون يا عمي مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مشان ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مقدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا نبغى ترفناكوا.
0: آخر الأخبار والتطورات
2: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
0: المواجهة المباشرة في طرح القضية
1: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع المواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
0: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أن الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كثيرا ما يقدم بعض المسيحيين اليوم مساومات كثيرة، وطبعا هذا يتيح المجال لشتى التصرفات التي تتنافى مع الإيمان المسيحي. ولكن هل تعرف أنك لا تستطيع أن تمتطي جوادين في الوقت ذاته؟ أرجو أن تصحبني مستمعي لنحكي عن هذا الموضوع الهام.
2: طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نلتقي وإياكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كنوز الحكمة، آملين أن تمضوا بصحبتنا وقتا مفيدا وممتعا.

تركنا المرة الماضية سامية وعبير تتحاوران حول عزف سامية في حفل عالمي، وفي اليوم التالي كان اسم سامية على كل لسان في المدينة، حتى إن الجرائد المحلية أوردت أخبار عزفها الذي أخذ العقول والقلوب، وأجمعت الأوساط الفنية على أن هذه الشابة تمتلك إمكانات فنية زخمة، وأن بإمكانها أن تستغلها كي تنال نصيبها من الشهرة والمال. سامية كانت في حلم، في رأسها بدأت تختلط الأمور، ولأول مرة عرفت طعم الحيرة الحقيقية. هل تكرس موهبتها كليا لخدمة الرب وتنسى الشهرة والمجد، أم هل تكرس جزءا منها لخدمة أذواق الشعب مع ما يرافق ذلك من شهرة ومجد رفيع؟ وأخذت سامية تفكر، أنا لا أستفيد أو أفيد إلا بجزء من الاجتماعات التي أحضرها، لذلك لا يهم أن تغيبت عن الجزء الباقي. ولو تغيبت عن الاجتماعات أحيانا فهناك عبير تستطيع أن تعزف لوحدها. وهكذا أخذت سامية تصنف الاجتماعات في قائمة الأهمية. بدأت العروض تتوالى عليها، وبدأ حضورها للكنيسة يقل شيئا فشيئا. قلت لقاءاتها مع عبير، وفي تلك اللقاءات حاولت عبير جاهدة إقناع سامية بالبقاء ضمن الحذيرة الروحية، ولكن عبثا حاولت. كانت سامية لا تزال تؤكد وباستمرار أن اشتراكها في حفلات عامة لن يؤثر على علاقتها الحميمة بالرب. ومن حفلة لإحدى العائلات في بداية مشوارها المريب، انتقلت سامية لحفلة وحفلات موسيقية في أكبر قاعات المدينة وبحضور المئات. اتصل بها بعض كبار الفنانين المرموقين وابتدأت تتدرب على الغناء. بسبب معرفتهم بأنها تنحدر من بيئة دينية، ابتدأوا معها بإقناعها غناء الأغاني الوطنية. بعد فترة قصيرة وجدت سامية نفسها وبدون أن تشعر تغني كل ما يملى عليها. الشهرة أعمت عيني سامية، وهكذا كانت تسير في منحدر سحيق. كانت باستمرار تحاول إسكات صوت الروح القدس المؤنب في داخلها بإيجادها تبريرا منطقيا لمساومتها. شيئا فشيئا انقطعت تماما عن الكنيسة وعن عبير. علاقتها بالرب فترت شيئا فشيئا إلى أن بردت وانقطعت. بعد بضعة أشهر انتقلت سامية بطبيعة عملها للملاهي الليلية. تعلمت الرقص فأجادته وكسبت أموالا وفيرة أنفقتها على الحفلات الخاصة والسفر المتواصل. مرت أشهر أخرى وأصبح البعض يشاهدها أحيانا خارجة من ناد ليلي في حالة سكر تام، مستندة على كتف أحد رواد النادي. ورث أعضاء الكنيسة لحالها، لمن عاصروا طفولة سامية مع عبير كانت الحالة شديدة الإيلام، ومن أعين بعضهم كانت الدموع تخرج سيولا ومعها الصلوات الحارة. للقصة بقية أصدقائي، فتواعدوا معي في المرة القادمة.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من السفر الثاني في الكتاب المقدس.
1: أحبائي أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطة سفر الخروج الذي سيأخذ منا عدة أسابيع قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. أرحب بك معي ثانية. بدأت المعركة تدور رحاها بين الله وبين آلهة المصريين. هذا ما رأيناه في الحلقة السابقة ضمن تأملاتنا في الإصحاح السابع. رأينا أن الله قسى قلب فرعون، وكلمة قسى هنا تأتي بمعناها المجازي وتعني التواء كما يفعل الحبل. كان الله يلوي قلب فرعون ويعصره ليخرج ما في داخله. نعم، سيكشف فرعون عما هو والله عما هو. سيعرف المصريون ذلك وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب وسيتبرر موسى وهارون. كان المصريون يؤمنون بالله الواحد العظيم القائم بذاته كلي القدرة والأزلي، ولكن للأسف شعروا أن هذا الكائن كان أكبر وأعظم من أن يهتم بشؤون البشر التافهة. من أجل ذلك سمح لمجموعة من الآلهة والأرواح الشريرة والطيبة أن تدير العالم. هذا ما كان يؤمن به المصريون القدماء. قلنا أن الله حول عصا هارون إلى تمساح وليس إلى حية، لأن المصريين كانوا يعبدون التمساح بشكل رئيسي. كان أبيبي هو الإله في هيئة تمساح، والذي كان عدوا لإله الشمس راع. كان يعيش في أعلى السماء، وكان يأتي بالبروق والرعود والعواصف والأعاصير ليمنع إله الشمس وضوء الشمس من البزوغ. من هنا كان المصريون يمارسون طقوسا معينة ليدمروا أبيبي، ولهذا حول الله عصا هارون إلى تمساح ليطعن في العبادة الوثنية لحيوان التمساح. قام سحرة مصر بعمل نفس الشيء، أو بالأحرى قلدوا معجزة الله، ولكن عصا هارون ابتلعت كل تماسيح السحرة. كان هذا ليدهش فرعون، ولكن بلا فائدة، بل تقسى قلبه واستمر في غيه. ثم رأينا نهر النيل المقدس يتحول إلى دم. كانت هذه الضربة الأولى الرئيسية، وكان هذا النهر يرمز إلى الخصوبة والغذاء، كان رمزا للحياة، ولكن ها هو يتحول إلى دم وإلى رمز للموت. وهكذا تحولت البركة إلى لعنة. ولم يقتنع فرعون أن هذه كانت يد الله، لأن العرافين فعلوا نفس الأمر. كان استعراضا لقوة الشيطان، ولكنهم عجزوا عن إرجاع الدم إلى ماء مرة أخرى. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح الثامن، حيث تستمر الضربات على مصر. كان الله يشن هجومه على شعب منغمس بعبادة الأوثان. الضربة الثانية التي وجهها الله هي الضفادع، وكانت ضد حيكة آلهة الضفادع. كانت الضفادع منتشرة في كل مكان، في الأسرة والمطابخ والملابس وكل غرف المنازل. كانوا يمشون عليها ويجلسون عليها. كان الوضع رهيبا، لسيما أنهم لا يقدرون على قتل الضفادع التي كانت في نظرهم مقدسة. دعنا نتابع الآن مستمعي لنرى ماذا حصل مع فرعون والمصريين. نقرأ من الأصحاح الثامن ابتداء من العدد الخامس وحتى الخامس عشر.
0: فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم، وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. فقال موسى لفرعون: عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. فقال غدا، فقال كقولك لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب.
1: ومرة أخرى يقوم سحرة مصر بتقليد معجزة الله، وهذا يكشف عن قوة الشيطان التي لا يستهان بها. من المثير للدهشة أنه بالرغم من قدرة السحرة على إخراج الضفادع من النهر، إلا أنهم كانوا عاجزين عن إزالتها. وقد انزعج فرعون من هذه الضربة لدرجة أنه بدا مستعدا لأي شيء في سبيل التخلص منها. كان الله على وشك أن يجبر الملك على معرفة من يكون الله، ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. لاحظ مستمعي أن هذه الفقرة تعطينا ضوءا على تقصي قلب فرعون. نقرأ أنه أغلظ قلبه، إذ بدأ ما في قلبه يظهر على السطح، ولم يكن دور الله في بداية الأمر إلا لجعله يكشف عما في حقيقة قلبه. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون الفقرة التالية من العدد 16 من الفصل 8 لنرى ما هي الضربة التالية.
0: ثم قال الرب لموسى: قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. ففعلا كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض، فصار البعوض على الناس وعلى البهائم، كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا، وكان البعوض على الناس وعلى البهائم. فقال العرافون لفرعون: هذا إصبع الله. ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب.
1: حتى هنا كان السحرة قادرين على تقليد الضربات، ولكن لسبب ما أضحوا عاجزين عن تقليد هذه الضربة. وأخيرا أدركوا أن يد الله كانت في الضربات، وبشكل تدريجي كان الله يعمل على إقناع المصريين أنه وحده الله. كانت العبادة الوثنية قد دخلت إلى أمور الحياة اليومية للشعب، وهذه الضربة جلبت الدينونة على جب إله الأرض. قال أحد رواد علم الحيوان أن هذا البعوض كان مفيدا في بادئ الأمر للمصريين، لأنه كان يقتات على جثث الضفادع الميتة، وبالتالي كان يخلص المصريين منها. ولكن بالرغم من كل المساعدة، فأنا لا أستطيع أن أتخيل أن تراب الأرض يتحرك ويطير أمامي، بل ويزحف على رجلي. يا له من شعور تقشعر له الأبدان. وهنا بدأ الله يوجه دينونته على الحياة نفسها في مصر، إذ لم يقدر السحرة أن يقلدوا هذه الضربة. كانت الضربات الثلاث السابقة قد أصابت أرض جاسان أيضا، حيث يسكن الشعب القديم، ولربما جعل هذا الأمر الكثيرين يقولون لفرعون أن الضربات طبيعية لأنها حلت بجميع أرض مصر. ولكن هنا يميز الله أرض جاسان، ولن تقع الضربات إلا على مصر فقط دون جاسان. استمع إلى قراءة الفقرة التالية من الأصحاح 8 من العدد 20 لترى ماذا يحصل الآن.
0: ثم قال الرب لموسى: بكر في الصباح وقف أمام فرعون، إنه يخرج إلى الماء، وقل له: هكذا يقول الرب، أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت لا تطلق شعبي ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان، فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وأيضا الأرض التي هم عليها. ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده وفي كل أرض مصر، خربت الأرض من الذبان.
1: كان الوباء الرابع عبارة عن حشود من الذبان، ويعتقد أن هذا الذبان ما هو إلا خنافس مقدسة. وقد كان المصريون يصنعون تماثيل من ذهب على أشكالها ويضعونها في القبور، وقد كانت هذه الحشرات مقدسة لرع إله الشمس. جاء الوباء شديدا لدرجة دعت فرعون يبغي التداول مع موسى. لاحظ ما هو الاقتراح الذي قدمه فرعون عندما غزت الخنافس الأرض.
0: فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب. فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب، ففعل الرب كقول موسى، فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبقى واحدة، ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب.
1: كانت هذه القراءة من العدد 25 وحتى نهاية الأصحاح 8. الخنافس بالنسبة للمصريين تحكي عن الحياة الأبدية. تصور أن هذه الأشياء المقدسة تصبح لعنة للناس. والآن يحاول فرعون أن يقدم مساومة لموسى وهارون. قال أنه بإمكانهم أن يقدموا ذبائح، ولكن هنا في مصر، ولا حاجة لهم أن يخرجوا من مصر. لابد وأنك تعلم مستمعي أن المحرك لفرعون إنما كان إبليس، وكان قصده من اقتراح فرعون هذا أن يعطل الشهادة لاسم الرب، لأن الشهادة الصحيحة لا يمكن أن تتم داخل مصر أو داخل العالم الذي ترمز له مصر. يجب الخروج من العالم، يجب الانفصال عن العالم، فإذا بقي الشعب في مصر لم تعد للشهادة قيمة حتى ولو ذبحوا لإلههم هناك، لأنه واضح أنهم ببقائهم في مصر كأنهم وضعوا أنفسهم في مستوى واحد مع الوثنيين، ووضعوا الله الحي في مستوى أصنام مصر. وهنا يكونون قد فتحوا للمصريين الباب أن يقول لهم: لا فرق بينكم وبيننا، فأنتم تعبدون إلهكم ونحن نعبد آلهتنا، وكلانا سواء في العبادة. كثيرا ما يقدم المسيحيون اليوم مساومات كهذه. يقولون: يمكننا أن نكون مؤمنين ولكن منفتحين. ما دام الإنسان مخلصا في قلبه فلا يهم ماذا يعمل أو ماذا يعتقد. وطبعا هذا يتيح المجال لشتى التصرفات التي تتنافى مع الإيمان المسيحي. الانفتاح يا صديقي لا يغير حياتك ولا يفيدك في حياتك الروحية. لقد خلصنا المسيح لنحيا حياة تشرفه وتليق باسمه. لا يمكننا أن نعيش في هذا العالم وكأننا من العالم. المؤمن هو شخص مختلف مهما قال الناس واعترضوا. أرجوك يا أخي لا تساوم في إيمانك المسيحي. تذكر أنك لا تستطيع أن تمتطي جوادين في الوقت ذاته، يجب أن تختار بين الاثنين، والمشكلة تكمن عندما تسيء الاختيار. قد تشير هذه المساومة أيضا إلى التدين، والقلب في طبيعته يميل إلى التدين لأن ضميره يسوقه إلى ذلك، ولكنه يميل إلى العالم أيضا. لذلك تجده يميل أن يذبح لله في الأرض، وبهذا تضعف شهادته ويخبو بريقه. والشيطان لا يمانع قط في تدين الناس بدين عالمي، لأنه حتى بهذا يظفر بمرغوبه كما لو كانوا بلا دين بالمرة. ولذلك فإنه يعد نفسه ظافرا إذا فاز بإقناع المسيحي أن يصادق على الدين العصري مهما كان شكله. وقد تعلمنا بالاختبار أنه لا شيء يهيج سخط إبليس نظير التمسك بمبدأ الانفصال عن العالم. نعم، الانفصال عن العالم صفة لازمة لعبادة الله الحقيقي وحده، فلا يقبل الله منا عبادة، ولا نستطيع أن نتناول من يده شيئا نقيا إذا تدنسنا بهذا العالم الحاضر الشرير. وما أحلى جواب موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ هذا هو الانفصال، والمؤمن الحقيقي لا يقنع بأقل من ذلك. وهكذا أصر موسى أن يطلق فرعون الشعب ليقدم الذبائح في البرية. وهنا يقوم فرعون بالمساومة مرة أخرى، فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. كأنه ما دام لم يعد في وسعه أن يبقيهم في مصر، فعلى الأقل يجتهد أن يجعلهم على مقربة منها حتى يظل لمصر بعض التأثير عليهم. ومتى خضعوا لتأثيرات مصر فلا بد من رجوعهم إليها يوما ما. موضوع المساومة في الإيمان المسيحي أمر مرفوض مهما كان يا صديقي. ارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبقى واحدة، ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب. كان فرعون يقسي قلبه، وكان الله يجعله يكشف عما في قلبه حقيقة. نأتي الآن إلى الأصحاح التاسع الذي نواصل فيه استعراضنا للضربات العشر التي قادها الله ضد آلهة المصريين، ونقرأ فورا الآيات السبع الأولى من هذا الأصحاح.
0: ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين: أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد، فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وبأ ثقيلا جدا، ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت من كل مال بني إسرائيل شيء. وعين الرب وقتا قائلا: غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض. ففعل رب هذا الأمر في الغد، فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد. وأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحد، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب.
1: قد نظن هنا أن فرعون سيتأثر من هذه الضربة ويطلق الشعب، ولكن عبثا. ومع ذلك كان الله ما زال يتعامل مع هذا الملك وهذا الشعب. كما قلت سابقا، فإن أبيس العجل الأسود كان أحد الآلهة في مصر، وكان المعبد الذي يخصه ثاني أكبر معبد في ممفيس. كان يعتقد أن أبيس يولد من شعاع القمر، وعندما يموت كان يولد عجل آخر على الفور. كان العجل الميت يحنط ويدفن في ممفيس، وكانت روحه تذهب إلى العالم. والآن وبعد أن حل الطاعون في مواشيهم أصبحوا يعبدون عجلا مريضا. لربما كان الله يضحك وهو يوجه ضرباته على الوثنية في أرض مصر القديمة، وسنرى فيما بعد أن الشعب القديم أيضا سينخرط في الوثنية. صديقي المستمع، لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد، ولكن قبل ذلك لي كلمة شخصية معك. ما هو العالم؟ العالم هو كل ما ليس من الآب. إذن كلما ازدادت شركتي مع الله، كلما عظم إحساسي بما هو عالمي وفهمت أكثر ما هو العالم. وهذا هو تعليم كلمة الله، كما قال أحدهم أنه مثل التدرج البطيء من البياض إلى السواد، فلا يمكنك أن تضع حدا وتقول من هنا يبدأ العالم، ولكن حدة حساسية الطبيعة الإلهية تميزه وتنفر منه. فكل ما نحتاجه يا أخي هو أن نسير بقوة تلك الطبيعة لنحفظ بعيدا عن كل ما هو عالمي.
2: نعم، أنت وأنا نحتاج إلى قوة حياة الله لكي ننفصل عن العالم.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970592201017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم، وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunev.edu.ps.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

0: راديو موال. مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3 عصرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
1: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: راديو موال

0: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: بأجمل باقات الورود، أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين، أعزائنا المتابعين، أينما كنتم وأينما تواجدتم في ربوع الوطن الغالي. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة الميلاد بيت لحم. إن شاء الله دايما بتكونوا بخير وصحة وعافية وهدات البال، دايما نتمناها لكافة متابعينا. يسعدكم وين ما كنتوا وين متواجدتوا، دايما خليكم متفائلين، الخير قادم لا محالة. ولا بد للهموم أن ترحل كما ترحل الغيوم، فدايما خليكم مستبشرين متفائلين. اليوم الأربعاء الثامن من صفر لعام 1448 للهجرة، 22 من تموز لعام 2026 للميلاد. في الساعات الأخيرة الكل بسأل عن نتائج الثانوية العامة، تصريحات متضاربة لوزارة التربية والتعليم، كل يوم في تعقيب جديد وكل يوم في حديث جديد. كانوا يتحدثوا عن البحر الأسبوع المقبل، بعدين قالوا بداية الأسبوع المقبل، اليوم الوزير قال نهاية الأسبوع الحالي ستكون نتائج الثانوية العامة. زي ما بيحكوا لنا رح يكون في اجتماع، يعني كما قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، إن نتائج الثانوية العامة ستكون إما الجمعة أو السبت، ومساء اليوم سيتم تحديد موعد دقيق. يعني لسه يعني مش عارفين بالضبط متى سيتم إعلان نتائج الثانوية العامة. طبعا الطلاب والأهالي والكل بتساءل لماذا يعني هذا الحديث الكثير، ولماذا لا يكون هناك موعد محدد يحددون فيه نتائج الثانوية العامة. نرسل تحيات المحبة لكافة أبناء شعبنا المعطاء في كافة أماكن تواجده، وبنمسي على صديقي العزيز الغالي أخونا عيسى أبو سعد أبو رجائي، بمسي علينا من المملكة الأردنية الهاشمية، يسعد مساك ومسى العائلة الكريمة. بتمنى من كل اللي بيبعتونا برسائل يا أخوان، يعني كل الاحترام للألقاب اللي بتبعتونا من خلالها، لكن ياريت في التعليقات أنك تضع اسمك باللغة العربية. قلنا مين اللي بيبعث لنا الرسالة، أخونا عنان يسعد مساك، وكل الأشخاص، يعني مش حين نقرأ صفحات ملهاش. أخونا عمر عجرة الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين. دانيال خليلية على الساعة 6 الجلسة، بحكي جلسة وزارة التربية والتعليم، هم يعني حددوها قالوا يا الجمعة يا السبت النتائج. يعني أم الوليد مسيكم بالخير، نادي حسن يسعد هالمساء الغالي. اليوم خفت شوي أزمة المحروقات، أجت السولارات وصل للبلد، ما طولنش في بعض محطات الوقود، ما زال المواطن يتعطش للمزيد من الوقود، والكل بسأل وين موجود السولار وين مفقود، والكل كمان حاب أن يصل أو تصل إليه المحروقات. يعني أزمة المحروقات ما زالت تلقي بظلالها على الشارع الفلسطيني، وكذلك أزمة المياه، مياه الشرب، يعني الكل يتساءل عن موضوع المياه، كمان أزمة الإضرابات ونقصان الأدوية في المستشفيات الحكومية، الكل يتساءل. يعني أحد المواطنين اليوم تواصل معنا، يعني حاب يعمل عند تصوير طبقي للرأس، لهم فترة طويلة بأجلوا فيه، وكل ما يروح يا إما الماكينة متعطلة يا إما الدكتور مضرب يا إما الأوضاع كذا وكذا. يعني أوضاع الطبية في ظل اكتظاظ في المستشفيات الحكومية وعدم وجود أسرة، هاي الأزمة ما زالت على حالها. أيضا الأزمة الاقتصادية، اليوم يعني أعلنت الحكومة إنها راح تقوم بصرف جزء من الراتب. وزارة المالية قالت إنها راح تصرف يوم غد الخميس نسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 2000 شيكل. يعني غدا نصف راتب سيكون بحوزة المواطنين كما قالت وزارة المالية. العمال ما زالوا عاطلين عن العمل وينتظرون الفرج في ظل أسوأ أزمة اقتصادية ربما تحل بالوطن. يعني هذه الأزمة لم تمر علينا يا أخوان، لا في الانتفاضة الأولى ولا الانتفاضة الثانية ولا في فترة الحروب ولا في فترة كورونا ولا في أي فترة وصل شعبنا الفلسطيني لهذه الدرجة من الوضع الاقتصادي الصعب اللي بنعيشه اليوم. أيضا الأزمة السياسية ما زالت متواصلة. أوروبا تحذر من التحليق فوق الأردن حتى أيلول المقبل. الصور كثيرة حول استهداف عدة دول عربية من قبل إيران ردا على القصف الأمريكي على إيران. اليوم أفادت وسائل إعلام بإطلاق صاروخين من إيران باتجاه العقبة في الأردن، وأبلغ سكان إيلات عن سماع دوي انفجارات المدينة، كما رصدوا أعمدة الدخان في مدينة العقبة الأردنية. ووفقا لتقارير من إيران انطلقت الصواريخ من منطقة تبريز. وعقب أطلاق الصواريخ من إيران للأردن تأخر هبوط طائرة تابعة لشركة أريكا ركيا قادمة من مطار بن غوريون إلى مطار رامون على الحدود الأردنية، وتوقفت طائرات التزود بالوقود الأمريكية هناك. هذه طائرة إيرباص أيضا أقلعت من مطار بن غوريون على متن الرحلة 807 حوالي الساعة 10:30، وتم إرسالها للدوران في الجو فوق وادي عربة، حتى أكدت السلطات المطار عدم وجود حطام على المدرج بعد عمليات الاعتراض. كما تأخرت رحلة أخرى من أبو ظبي إلى تل أبيب في الجو. هذا بالنسبة للردود، ردود الفعل. الولايات المتحدة تقصف وإيران ترد بقصف قواعد أمريكية في الدول العربية. ضغوط خليجية كما تقول بعض المصادر على أمريكا لا تسمح لإسرائيل بإشعال مواجهة جديدة مع إيران. الصحف العالمية نقلا عن مصادر عربية مشاركة في المحادثات أن دول الخليج العربي تمارس ضغوطا على الولايات المتحدة لمنع إسرائيل من استئناف هجماتها على إيران، خشية أن يؤدي التدخل الإسرائيلي لتصعيد حاد وإثارة رد إيراني ضد بنيتها التحتية للطاقة وتعقيد الجهود الرامية إلى إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات. هذه المواضيع وأخرى سنتحدث عنها في سياق حديث البلد لهذا المساء، لكن دائما وأبدا يبقى لاتصالاتكم مداخلاتكم يبقى لها دائما الأولوية في إذاعتها بين فقرات هذا البرنامج. نذكر أننا على هوا موال، وأن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود التحدث معنا.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: يمسيكم جميعا بالخيرات والمسرات، إن شاء الله دائما بتكون كل أوقاتكم سعيدة، ودائما بنوجه تحية المحبة لكافة متابعينا في كل مكان. يسعد مساكم دائما وأبدا. نتمنى بالفعل الأمن، الأمان، الاستقرار، الهدوء لكافة أبناء شعبنا المعطاء. اليوم الشرطة أكدت في موضوع إخوان الألعاب النارية وأيضا إطلاق النار، أكدت أنها ستقوم بملاحقة كل من يحاول إطلاق الألعاب النارية أو النيران أثناء إعلان نتائج الثانوية العامة. خلينا ننتقل إلى دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية لنتحدث عن أجواء الطقس المقبلة، كل ذلك بجعبة الزميل فياض الدوابشة. فياض، الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا بك فياض، دائما كيف تبدو أحوال الطقس المقبلة فياض؟
2: نعم زميل عثمان، الأجواء مبشرة نوعا ما، هناك انخفاضات على درجات الحرارة مع بقائها على المعدلات السنوية العامة خلال يومي الجمعة والسبت وحتى يوم الأحد، بينما الخميس يشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح على من المعدل العام بحوالي 5 درجات مئوية. القضية زميل عثمان، الرياح السائلة هي رياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط في بعض الأحيان. هذه الرياح تجلب كمية وافرة من الرطوبة، هذه الرطوبة تعمل خلال ساعات النهار على زيادة اللبئ الحراري والشعور أو جعل الأجواء أكثر كتما وخنقا، رغم أن الارتفاعات هي ارتفاعات طبيعية على درجات حرارة وليست موجة حارة. ولكن الخبر الجديد هذا الموضوع من عثمان، أنه في ساعة مساء والليل عندما تبدأ الشمس في الغياب، هذه الرطوبة مع الرياح السائدة تعمل على تلطيف وانتعاش الأجواء في أغلب أو لنقل في المرتفعات الجبلية، مع بقاء الأجواء نوعا ما دافئة في بقية المناطق من البلاد. درجات الحرارة متوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بتلحم 32 الصورة 22، غدا ترتفع لتصبح العظمى 33 والصورة 22. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم زميل عثمان.
0: دائما كان الله في عون شعبنا. فياض، في حديث كثير عن موجات حر قادمة، ارتفاع أكثر على درجات الحرارة، هل في رؤية حول ذلك ولا مجرد أحاديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: صدقا زميل عثمان، من باب الأمانة العلمية، يعني منذ قبل 3 أيام وحتى 4 أيام وحتى يوم أمس، كان النموذج الأمريكي يشير إلى ارتفاع كبير على درجات الحرارة قد ترقى لأن تكون ليست فقط موجة حارة بل قبة حرارية.

0: نعم شكرا شكرا لزميل فياض الدوابشي, يعطيكم ألف عافية فياض, يعطيكم شكرا كثير.
1: طيب الله أوقاتكم وكل خير زميلنا,
0: الله يكون معك, شكرا كثير. ترامب قبل قليل بدأ يصعد من تهديده تجاه إيران, قال لهم من الآن فصاعدا أي إطلاق نار على سفينة في مضيق هرمز سيقابل بتدمير جسر أو محطة كهرباء, يعني يحاولون الضغط أكثر وأكثر على إيران, الحصار وتدمير الجسور وشبكات الكهرباء. الشرطة الفلسطينية تؤكد سنعتقل أي شخص يطلق الألعاب النارية في يوم نتائج الثانوية العامة. يعني ليلة الثانوية العامة الكل بيعرف إن رح يكون في هناك إطلاق للألعاب النارية, وهذه الظاهرة المزعجة المقلقة. تخيلوا في ناس يا أخوانهم بيستدينوا بيداينوا فلوس, يعني بيداينوا بألف شيكل حتى يشتروا ألعاب نارية. تخيلوا وين وصلنا. يعني في موضوع الألعاب النارية بقول لك يعني ما في نتائج توجيهي إلا بموضوع الألعاب النارية, وهذا الموضوع يعني مؤذي للجيبة ومؤذي أيضا للجميع. تخيلوا إن احنا في ظل وضع اقتصادي صعب جدا, لنيجي نحسب قديش في خلال فترة الثانوية العامة التوجيهي قديش رح يتم إطلاق ألعاب نارية. لو جينا جمعنا هذه الفلوس قديش ممكن نجمع, مع العلم لو جينا حكينا اليوم إن في صديق لنا بده يعمل صورة رنين مغناطيسي, والصورة يعني هي ثلاثة صور في واحدة بتكلف 1500 شيكل, لو جينا نجمعهم من كل بيت لحم رح نلاقي صعوبة. لكن لو جينا اليوم نحكي عن قديش رح يتم إطلاق ألعاب نارية رح نتحدث عن ملايين من الشواكل سنسمع صوتها ونشاهد لمعانها في السماء. يعني هاي الأمور على طول نستدين, لكن إذا بدنا نساعد شخص الكل بيفكر وبيحسبها مئات المرات. هذا الشيء اللي وصلنا له, وهذا الشيء للأسف الشديد اللي أصبح اليوم جزء كبير من حياتنا. إن في ناس بقول لك عمي هاي فرحة, والفرحة بحاجة إنك تهدر أموال في الهواء.

أخونا أبو ياسر يسعد مساك دائما وأبدا بالخير والمحبة، بنوجه دائما تحيات المحبة أيضا للصديق أبو علي كمان اللي بيتابعنا من الأردن، يسعد هالمساء. هشام خلف في سعد مساك. يوسف عمر كلامك صحيح، ولا الوضع صعب كثير، صعب كثير، لكن اللي بنشاهده على الأرض غير ذلك يا يوسف. أم علاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني احنا بنحكي عن شيء واقعي، شيء بتمس حياتنا اليوم، اللي بروح أمام مديريات الصحة أو أمام مستشفى بإجالة الحكومي وبسمع هموم الناس، بقول إن في ناس عايشين في عالم آخر غير العالم اللي احنا عايشينه. الحمد لله على كل حال، لكن أنا دايما بقول اللي ما بشعر يا أخوان مع الناس مش من الناس، واللي ما بيحاول إنه يكون له بصمة في حياة إنسان مش إنسان. فدائما نتمنى إن الله يجلب الخير لهذا الوطن الغالي فلسطين. بنكون مبسوطين إذا الشرطة نفذت تهديدها واعتقلت كل من يطلق الألعاب النارية، حتى خلص ننهي هذه الظاهرة المقلقة والصعبة على الجميع. كما قلنا بالنسبة لنتائج الثانوية العامة، حسب آخر تصريح إنها راح تكون إما الجمعة أو السبت، ومساء اليوم سيتم تحديد موعد دقيق. يوسف عمر يسعدك ربي.

0: ربي يحفظك يا رب. شكرا كثير أخي يوسف، الله يكون معك. احنا يا أخوان نحكيها بصراحة، من الشعوب المبذرة. يعني لو نيجي نشوف أعراسنا قديش في أشياء أخوان بنصرفها وما حد مهتم فيها. احنا من المبذرين، مبذرين في كل أمور حياتنا. في ناس صحيح مش لاقين، وضع اقتصادي صعب، لكن في ناس بطبخوا الطبخة أكثر من ثلثينها تذهب إلى الحاويات يا أخوان. في ربطات خبز كاملة تعلق هنا وهناك، ووضع الناس مش منيح إن نشاهد مثل هذه الأمور. لكن للأسف الشديد إحنا اليوم نحكيها إن إحنا مبذرين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. اللي بروحوا شوف شو بيزيد طعام بعد الأعراس بقول إحنا وين عايشين، وبكون معظمها يا إخوان على الدين. يعني ما تفكروا، يعني في ناس كثير بقعد سنتين وثلاث وهو سدد في موضوع العرس، مع العلم إن معظم كما قلت هاي المصروفات يعني بتذهب إلى الحاويات للأسف الشديد. حابين نمسي على الصديق العزيز الغالي الأستاذ حسن محمود أبو الأيسم. أخي يسعد مساك ويعطيك دائما موفور الصحة والعافية. كل الشباب اللي انضموا إلينا، عنان يسعد هالمساء، دانيال شكرا، عاطف مشعل، هيل النصار، أدمون خير صديقنا العزيز يسعد هالمساء، يوسف برميس، أبو محمد برميس، عاطف يسعد هالمساء، كل اللي بيتابعونا يسعد مساكم. اليوم عندنا في بيت لحم تم هدم 5 منازل في نحالين وزعترة وتشريد سكانها. في تفاصيل الخبر، يواصل الجيش الإسرائيلي سياسة هدم المنازل التهجير القسري في محافظة بيت لحم بعدما هدم 5 منازل في بلدتي نحالين وزعترة، مما أدى إلى تشريد عدد من العائلات الفلسطينية وسط اعتداءات على المواطنين وإجراءات عسكرية مشددة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين غرب بيت لحم وتمركزت في منطقة صبيحة قبل أن تهدم 4 منازل مأهولة تعود للمواطنين محمود نعيم فنون ومحمود حسني شكارنا ومالك ربح نجاجرة وجميل محمد نجاجرة. وخلال العملية تم الاعتداء على المواطنين وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت، مما تسبب بإصابة عدد منهم بحالات من الاختناق. كمان كان في إغلاق المنطقة بالكامل، هذا في نحالين. أشارت المصادر إلى أن محكمة الاحتلال كانت قد رفضت في وقت سابق التماسا قدمه الأهالي لوقف هدم 14 منزلا في البلدة، الأمر الذي يهدد عشرات العائلات بفقدان مساكنها في إطار سياسة الهدم المتواصلة. وفي زعترة شرق بيت لحم كان في اليوم عملية هدم لمنزل المواطن رائد حسن أبو رعية المكون من طابق تسوية وطابقين، وتبلغ مساحة كل طابق 110 أمتار مربعة ويقطنه 7 أفراد. وقال أبو رعية إن الجيش أخطره مساء أمس بإخلاء المنزل قبل أن تعود صباح اليوم وتشرع في هدمه، مما أدى إلى تشريد أفراد أسرته وتركهم بلا مأوى. تأتي عمليات الهدم في نحالين وزعترة في ظل تصاعد سياسة الاحتلال القائمة على هدم المنازل تهجير الفلسطينيين قسرا، في وقت تواجه فيه العائلات المتضررة أوضاعا إنسانية ومعيشية بالغة الصعوبة بعد فقدان مساكنها وممتلكاتها. الأوضاع إذن في عدة مناطق سيئة جدا وأوضاع صعبة جدا. خلينا نتوجه إلى نحالين، ومعنا من هناك الأستاذ المهندس نعيم فنون رئيس بلدية نحالين. أستاذ نعيم الله يمسيكم بالخير بداية.
1: يسعد مساك يا ميت حلا.
0: يوم صعب على نحالين. نعم، أربعة منازل تم هدمها اليوم. ما الذي يجري في نحالين أستاذ نعيم؟
1: والله حقيقة الذي يجري في نحالين هو عبارة عن عملية أو خطة ممنهجة لإخلاء نحالين وجعل وفتح المجال أمام بقية المستوطنات المحيطة بنحالين أنهم يتواصلوا مع بعض. هذا اللي احنا بنشوفه، يعني شدة هذه الهجمة يعني مش طبيعية أبدا أبدا أبدا.
0: نعم، يعني المنطقة التي تم الهدم بها اليوم، وما الذي تم هدمه في نحالين اليوم؟
1: اليوم تم هدم 4 بيوت.
0: نعم،
1: تم هدم 4 بيوت، 3 مأهولة وبيت قيد الإنشاء كانوا موقفينه.
0: نعم،
1: بعيل الأسر حوالي 30 فرد، يعني الأسر اللي كانوا ساكنين فيهم. وأصبحوا هذول الناس يعني بين عشية وضحاها بلا مأوى، بلا مكان يعيشوا فيه، يسكنوا فيه، يرتاحوا فيه.
0: نعم، يعني ما تم توفير لهم أي مكان، يعني هؤلاء اللي تركوا اليوم بيوتهم مدمرة؟
1: لا، الناس يعني بتحاول تدبر لهم وتوفر لهم سكن يعني، أما هم أصلا يعني ما في لهم خلص، يعني بعد ما هذا من البيوت هذه ما في لهم مكان يسكنوا فيه، فبيبحثوا لهم يعني عن أماكن سكن في الشقق فاضية في البلد، سكن إشي زي هيك يعني.
0: نعم، نتحدث ربما عن منطقة معينة اللي بتم فيها إعطاء الإنذارات، منطقة صبيحة أم كافة المناطق أستاذ نعيم في بلدة نحالين؟
1: لا والله شامل كافة مناطق نحالين، اللي هي صبيحة القسم الشرقي، القسم الجنوب، الجنوب غرب اسمه بقوش، منطقة المدارس، كل المناطق يعني على الأربع جهات.
0: نعم، يعني ما في مناطق تعتبر آمنة يعني في نحالين؟
1: لا يوجد أي شيء آمن. زمان كانوا الناس يعتقدوا يكون هذه في آمن في مش آمن، اليوم كله مكشوف وغير آمن.
0: نعم، عدد البيوت اللي يعني تم إعطائها مخالفات أو أوامر وتحذيرات عدد كبير في نحالين في إحصائية؟
1: عدد كبير جدا، يعني يتجاوز 30 بيت، يتجاوز أكثر من 30 بيت. أما البيوت اللي رفضت طلباتها من قبل المحكمة المركزية اللي ردوا ملفاتهم حوالي 20 بيت، 26 بيت.
0: نعم، يعني في بيوت يعني تم إعطائهم تراخيص؟
1: لا لا لا، هذا مستحيل.
0: نعم، يعني فقط يعني عملية رد التماسات أو قبول التماسات؟
1: بس في يعني قبول ملف في المحكمة وعدم قبول ملف في المحكمة، والقرار هو يعني بس.
0: نعم،
1: مجرد انه يقبل الملف في المحكمة بجوز يعني يكون في لعب على الوقت.
0: نعم، طب كبلدية كجهات رسمية هل تواصلتم مع الجهات الرسمية الاخرى مساعدة المواطنين اللي فقدوا منازلهم او لديهم اختارات بالهدم استاذ نعيم؟
1: والله احنا يعني بلغنا طرفنا يعني اخوان في السلطة، بلغناهم عن كل شيء بصير بنبلغهم اول باول، اما بالنسبة للطرف الاخر الجانب الاخر لا، ما في تواصل. يعني هينا ان من الصبح اعتقلوا حوالي 5 من اصحاب البيوت اللي انهدت، حتى الان ما افرضوش عنهم، من بينهم امرأة صاحبة بيت يعني.
0: نعم نعم، يعني نتمنى بالفعل دائما الأمن والأمان والسلامة حقيقة لجميع أهلنا في نحالين، وربما بنعرف أن جهودكم كبيرة أستاذ نعيم في بلدية نحالين من أجل محاولة يعني إبقاء المواطنين ساكنين. بالنسبة لمداخل نحالين الطرق اليوم كيف تبدو؟
1: والله أنا من أحد الناس المتضررين من عمليات الهدم، يعني من ضمنهم بيت ابني، فما طلعتش حتى ما دومتش في البلدية اللي أعرف شو الأوضاع.
0: نعم، يعني بيت
1: ابني الطرق مفتوحة، يعني المدخل الجنوبي والشمالي فاتح.
0: نعم، يعني بيت ابنك مهدد بالهدم؟
1: تم هدمه.
0: يا إله، يعني ربما مش عارف شو بدنا نحكي لك. الله يصبركوا، الله يصبركوا أستاذ نعيم وعوضكوا عما جرى. الله يحفظك يا رب. شكرا شكرا أستاذ نعيم فنون رئيس بلدية نحالين، شكرا كثير. عندما نتحدث عن رئيس بلدية ويكون بيت ابنه المهدوم، يعني هنا تكون مصيبة أكبر في ظل هالوضع اللي بيعيشه شعبنا الفلسطيني. وكما قلنا أيضا أن تم هدم أيضا منزل في بلدة زعترة يعود للمواطن رائد أبو رعية المكون من طابق تسوية وطابقين وتبلغ مساحة كل طابق 110 أمتار مربعة ويقطنه 7 أفراد. أبو رعية قال إنه تم إخطاره يوم أمس بإخلاء المنزل وتفاجأ أنهم عادوا في الصباح ليشرعوا في هدمه مما أدى إلى تشريد أفراد أسرته وتركهم بلا مأوى. هذه الصورة فيما جرى اليوم في محافظة بيت لحم نحالين وزعترة. سنعود بمشيئة المولى إلى ملفات حديث البلد من جديد لكن ليس قبل أن نتوقف مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية.

0: جوال.
1: ما عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: حديث البلد مع عثمان صلاح. عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسكم جميعا بالخير بالمحبة وين ما كنت وين ما توجدتوا. نحن على هوا موال ضمن حديث البلد. لمن لديه أي قضية أي قصة أي نصيحة أي شيء يتعلق بما يجري في هذا الوطن الغالي، نذكر أن أرقامنا مفتوحة
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد. بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-5920-10-17.
0: سعيد أحمد بمسي علينا، الله يسعد مساك أبو جبل الهريمي، يسعد هالمساء أخونا معتز عواد، مساء الفل والياسمين. موسى شغيرات بيقول شو مع قصة السيارات والتفحيط بنص الليل في منطقة دار صلاح؟ يعني شيء طبيعي يا أخي موسى، يعني الشيء المش طبيعي إنما يكون في الليل في تشحيط وتفحيط. يعني في إحدى المناطق هذه قصة حقيقية، أحد الأصدقاء بيقول لي كل ليلة في أشخاص بيجوا على الماتور على الدراجة النارية وبعملوا حركات وأصوات مزعجة في الليل، فاختفوا لمدة يومين، فأهل البلد صار يسألوا إن شاء الله ما صار معهم إشي، هلا يحميهم الشباب لهم يومين ما أزعجونا في الليل. فتبين لاحقا إنهم عاملين حوادث، عاملين حادث في الدراجات النارية، والحلو في الموضوع إن الدرجتين عملت حادث مع بعض. حلو في الموضوع كمان أحد السائقين الدراجات كمان بسمعنا الآن، ذكرناش أسماء. أبو هيثم بيسعد مساك.

تحيات المحبة أيضا نرسلها لكل المغتربين اللي بتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم. إيران يعني في ترامب هدد إيران وقال لهم إذا بتطلقوا أي نيران على السفن في مضيق هرمز بدنا نقصف يا إما جسر يا إما محطة توليد كهرباء. فإيران ردت عليه إذا ما قام ترامب بتنفيذ تهديداته فإن إيران سترد بضرب البنية التحتية للطاقة والبترول والكهرباء في دول الخليج، ثم سنرى ما سيحدث. أبو هيثم الله يسعد مساك. الإيرانية عقولهم قاسية زي ما بيحكي نزار، فيش مزح معاهم. بتهددنا بنهددك بدرية الليلة، بدرية الليلة يا بدرية الليلة. فلسطين ترحب بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستوطنات.

وزير التربية والتعليم بيقول نسبة النجاح في الثانوية العامة هذا العام أعلى من الأعوام السابقة. وزير خارجية إيران السابق يلوح بتصعيد خطير، طهران قادر على تنفيذ عملية برية ضد الولايات المتحدة والسيطرة على قاعدة عسكرية لها في العراق أو الكويت أو البحرين، مؤكدا أن أسر 200 جندي أمريكي قد يجبر واشنطن على وقف حملتها العسكرية.

أم محمود مساء الخير أخونا أبو أمجد يسعد مساءك. بقول سمعت إنك بتقول إن شعبنا مبذر, يعني بقول هو في شيء اللي نصرف حتى نكون مبذرين. نتحدث إحنا أبو أمجد عن التبذير في الأعراس وفي الأفراح وفي المناسبات, وزي ما حكى أخونا وصديقنا أبو الأيسم يعني 3 سنين تسديد ديون العرس وممكن 3 شهور يكون الطلاق حاصل, لأن الديون ترهق المتزوجين. في ناس يا أخوان لو بتداين بعمل أي شيء بصرف مبالغ كبيرة, والمصيبة عند السداد, عند السداد تظهر الشكات الراجعة وكثرة المطالبين وقلة الدفع.

ولا قطعنا وادينا بالمساء على صديق أبو وجدي يسعد هالمساء. فكركم الخمسين بالمئة من الراتب بتحل مشكلة؟ يعني ممكن إنها يعني تحل مشاكل الأسرة، إنها تفي بالتزامات الأسر. يا أخواني الالتزامات اللي بقول لك اليوم، ما في التزامات، المواطنين اليوم مرهقين بالالتزامات، في التزامات لا يمكن التهرب منها، دفع الكهرباء والماء والإنترنت والاتصالات، هاي الأمور اليوم أصبحت شيء ثابت لأي أسرة. يعني ما في إنسان بيستطيع اليوم يقول أنا بدي أستغني عن الكهرباء، أو بدي أستغني عن المياه، أو بدي أستغني عن الإنترنت، أو بدي أستغني عن يعني هاي الأمور، الاتصالات والكهرباء والمياه، هاي صارت أشياء ضرورية مثلها مثل الطعام، يعني ما حد بقدر يستغني عنها. وعندنا للأسف الشديد مرتفعة في الوطن، هاي الفواتير مرتفعة. قديش المواطن بيحاول يضبضب حاله إلا أن الفاتورة الشهرية لابد أن تأتي لترهق الجيوب الفارغة. كنا أدمون يسعد هالمساء.

بقول لك في خبر حقيقة مؤلم. بجوز احنا ما بنتذكرش اخواننا في أسرى في السجون، الا العائلات الأسرى هي بتتذكر ان في أسرى في السجون. اليوم بدأت اسرائيل او السلطات الإسرائيلية اعمال حفر خنادق داخل سجن كتسعوت في صحراء النقب تمهيدا لانشاء قنوات مخصصة للتماسيح ضمن مشروع تروج له وزارة الأمن القومي بقيادة إتمار بن غفير. يأتي ذلك في خطوة أثارت انتقادات واسعة لما تحمله من دلالات تحريضية ومساس بكرامة الأسرى الفلسطينيين. وأكدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية انطلاق أعمال تجهيز القنوات، فيما كتب بن غفير يعني بيان حمل لغة تحريضية على الأسرى. بحسب وسائل إعلام إسرائيلية تنفذ الأعمال داخل مجمع السجن وتحديدا حول أحد الأجنحة المخصصة لاحتجاز الأسرى، وتشمل حفر قناة بطول ما يقارب 170 مترا لا يمكن رؤيتها من خارج السجن. ونقلت المصادر عن مسؤول محلي قوله إن المشروع لا يزال في مرحلة الإعداد، وأنه لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت التماسيح ستنقل بالفعل إلى الموقع، لكن الاستعدادات جارية. ويأتي تنفيذ المشروع بعد نحو أسبوع من توقيع وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية قرارا يصنف تماسيح النيل على أنه حيوان بري معتنى به، وهو ما أتاح قانونيا للأجهزة الأمنية ومن بينها مصلحة السجون المضي في مشروع تجريبي لتربية التماسيح داخل منشآت أمنية وفق شروط خاصة تتعلق برعاية الحيوانات. وكان بن غفير قد طرح قبل أشهر فكرة إنشاء سجن تحيط به التماسيح لاحتجاز أسرى فلسطينيين، مدعيا أن ذلك سيعزز إجراءات الأمن ويمنع محاولات الهروب. وذكرت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها أجرت دراسات وزيارات ميدانية لحدائق الحيوان قبل إعداد الخطة، وخلصت إلى أن استخدام الخنادق والتماسيح قد يقلل تكاليف الحراسة ويزيد من مستوى الردع. ورصدت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية نحو 21 مليون شيكل لتنفيذ المشروع، تشمل إنشاء القنوات والبنية التحتية اللازمة. في المقابل يعني تعرضت الخطة لانتقادات حتى داخل إسرائيل، إذ اعتبر رئيس المجلس الإقليمي في رمات النقب أن هذه الأموال كان ينبغي توجيهها لمكافحة الجريمة وتعزيز خدمات الشرطة بدلا من إنفاقها على مشاريع وهمية تستنزف المال العام. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الانتقادات الحقوقية لظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، حيث وثقت مؤسسات حقوق الإنسان خلال الأشهر الماضية تصاعدا في الانتهاكات بما يشمل التعذيب، الاعتداءات الجسدية، التجويع، الحرمان من العلاج والعزل الانفرادي والإجراءات العقابية الجماعية. شو رأيكم بالموضوع؟ تماسيح حول سجون الأسرى الفلسطينية.

وكالة سلامة الطيران التابع للاتحاد الأوروبي تحذيرا بشأن منطقة خطرة للحالات الجوية في المجال الجوي الأردني حتى نهاية شهر آب المقبل، وذلك في عقاب تصاعد النشاط العسكري في المنطقة واستهداف المملكة بالصواريخ من قبل إيران. وقد يؤثر هذا التحذير على شركات الطيران الأوروبية التي تسير رحلاتها في المنطقة. ويشمل هذا التحذير المعروف باسم نشرة معلومات منطقة النزاع جميع ارتفاعات الطيران في المجال الجوي الأردني، وهو ساري المفعول حتى 31 من آب الجاري آب القادم ما لم تتم مراجعته قبل ذلك. وينطبق التحذير على شركات الطيران الخاضعة لأنظمة الطيران الأوروبية وكذلك على الشركات من دول أخرى حصلت على موافقة العمليات مع الاتحاد الأوروبي. فيش طيران فوق الأردن.

فيما يستجد العرب ووضع العرب والعرب هم بدفعوا الثمن في كل شيء، حتى في هذه الحرب الخاسر الأكبر هم الدول العربية بشكل كبير. في المقابل من المتوقع أن تصبح سفينة يبلغ طولها 270 مترا قيد الإنشاء حاليا بالقرب من إحدى المدن الصينية، أكبر سفينة لوجستية بحرية في العالم، ويتمثل غرضها الرئيسي في تزويد مجموعات حاملات الطائرات الصينية بالوقود والأسلحة والإمدادات بعيدا عن سواحل البلاد، مما يظهر قدرة كبيرة على بسط النفوذ. ويتناسب بناء هذه السفينة مع نمط أوسع من الاستعدادات الصينية لصراع طويل الأمد لا تزال تايوان فيه بؤرة توتر خطيرة. يشمل هذا الاستعداد بناء قدرة صناعية هائلة تمكن الصين من إنتاج وإصلاح السفن بمعدل غير مسبوق، مع حصة سوقية عالمية تتجاوز 50% في بناء السفن بحلول عام 2033. غير الله محنا تقرير مطول. الصين التي دائما تصنع، والصناعات الصينية التي هي دائما تغطي المنطقة، يعني الصين هي ترسل لنا كل شيء. هذه هي الصين اللي دائما شغالة في الصناعة وفي أمور كثيرة أيضا. بالنسبة على الجميع، شكرا كثير لأخونا موسى شقيرات، شكرا لرهوف، شكرا للدكتور أبو فادي الله يسعد مساك، أخونا أحمد مساء الورد، محمد العياسة يسعد مساك، شكرا كثير، سلام لأم محمود الله يمسيكم بالخير. بنمسي على الجميع، جميع اللي بيتابعونا. أبو نادر يسعد هالمساء. موسى شو رايك بالموضوع اللي صار أمس في شارع صلاح الدين من تهليل وتسليم باليد؟ يسعد مساك أبو نادر، يسعد مساك كل اللي بيتابعونا. طارق عساكرة مساء الخير، علي فتوح، نسري الردايد الله يسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة. أم عدي يسعد مساكم، أم عدي بتقول يا ربي نجحك عمر حمامرة وفرح الجميع يا رب.

تتوقعوا يوم من الايام انها السعوديه تصير دوله نوويه؟ عندهم راح يكون في حسب ما كشفت صحيفة والستريت جورنال نقلا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الرئيس الأمريكي ترامب وافق رسميا على اتفاقية تاريخية مع المملكة العربية السعودية ستزودها ببرنامج نووي مدني وتمهد الطريق لتخصيب اليورانيوم على أراضيها. وبحسب التقرير فقد أعطى ترامب الضوء الأخضر للاتفاقية في أواخر الأسبوع الماضي ومن المتوقع أن يوقعها اليوم وزير الطاقة الأمريكي. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب قرر فصل الاتفاق على إنشاء منشأة نووية مدنية في المملكة العربية السعودية على الشرط الذي يقضي باعترافها بدولة إسرائيل وتطبيع العلاقات معها. بحسب التقرير ستمتد الاتفاقية لثلاثين عاما ويقدر حجمها بعشرات المليارات من الدولارات، وتهدف إلى منح الشركات الأمريكية دورا محوريا في تطوير البنية التحتية النووية السعودية مع إقصاء المنافسين الأجانب. كما يسمح بند رئيسي آخر في الاتفاقية للشركات الأمريكية بإنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في السعودية. ووفقا للتقرير من المتوقع عرض الاتفاقية على الكونغرس للمراجعة خلال الأيام القادمة. وزعم مسؤولون في الإدارة الأمريكية تحدثوا إلى الصحيفة أن الاتفاقية ستمنح الولايات المتحدة نفوذا على البرنامج النووي السعودي، كما زعموا أنها ستمنع إساءة استخدام المواد لأغراض عسكرية. وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية على عكس الإمارات العربية المتحدة رفضت الالتزام بما يسمى المعيار الذهبي، وهو الالتزام بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها مطلقاً.

كل متضايق من المصروفات. كمان الأمريكيين، كما صرح وزير الحرب الأمريكي بأن تكلفة الحرب في إيران حتى الآن بلغت 37.5 مليار دولار، لكنه شدد على أن هذا الرقم يشمل أيضا التكاليف المتوقعة حتى 30 سبتمبر، وأشار أيضا إلى أنه سيكون من الضروري خفض التدريب العسكري ما لم تكن هناك زيادة عاجلة في الميزانية. وأضاف إيران تمر بأسوأ وضع عسكري في تاريخها، أقر بأنها لا تزال تمتلك قدرات بلا شك، لكن حجم الضرر الذي ألحقناه بها خلال هذه السلسلة من العمليات وضعها في أسوأ موقف لها على الإطلاق. هذا ما يقولون بالنسبة لتكلفة الحرب، 37.5 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران. توقعاتكم مين رح يدفع هذا الرقم؟ مين رح يدفع هاي الفلوس حسب علمكم؟

بالمساء على الجميع. أخونا أحمد بكل دول الخليج العربي طبعا رح تدفع الفاتورة الله أعلم. صديقنا أبو خالد أخو عثمان أنت مش ملاحظ أن كل يوم نفس روتين بهالبلد؟ إحنا بدنا نعيش. دول الخليج طبعا بتسألوا كمان. يعقوب الله يسعد مساك دائما وأبدا بالورد والفل والياسمين.

دائما وابدا بنوجه تحيات المحبة للجميع. يسعد مساكم. البسألون عن نتائج الثانوية العامة. لم يتم الإعلان رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم، لكن صادق الغدور قبل شوي كان يتحدث ان نتائج التوجيه راح تكون يا اما الجمعة او السبت. الوزير قال انها نهاية هذا الاسبوع بانتظار الإعلان الرسمي من وزارة التربية والتعليم. يعني ما بدنا نستبق الأخبار، خلي كل الأمور على حالها. يعني بعثوا لي الشباب في مواعيد هاي الأخبار يا إخوان. إحنا فتحين على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي، وحتى اللحظة ما في هناك إعلان رسمي. كينج جيم يسعد مساكم. محلات الحلويات بتستعد هي الأخرى وبتنتظر في نتائج الثانوية العامة. إن شاء الله يا ربي بنجح الجميع، وإن شاء الله كل البيوت البياط طلاب التوجيه بتفرح وبتدخل الفرحة، وبنشاهد يا نزار الكنافة والحلويات والبقلاوة والقهوة بنشاهدها في كل البيوت، بيوت طلبة التوجيه. ما في أجمل من فرحة النجاح. الله ينجح الجميع، وبنتمنى هذا العام إلا ما نشاهد المناظر اللي بنشاهدها كل سنة، اللي هي إغلاق الطرقات أو استخدام المفرقعات بشكل كبير أو التوجه إلى إطلاق النار في الهواء. إن شاء الله بتعدي نتائج التوجيه على خير، ما بنسمع عن أي إصابات أو أي أحداث أو أي أمور، يعني حتى توقيف طالب توجيهي أو أهله أثناء الفرحة بنتائج الثانوية العامة هذا بعكر من صفو هذه الفرحة. دائما قولوا يا الله، وبنتمنى بالفعل توفيق النجاح للجميع. رح نتوقف مع فاصل آخر لالتزاماتنا التجارية ثم نعود، ابقوا معنا.

0: الساعة الآن 5 مساء في راديو موال.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: راديو موال.

للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريد 0569-0019-10 واتساب 0097-0592-20-10-17

0: أهلا وسهلا فيكم، نورتوا الدار، أحلى ملقى بلاقيكم لو كنتوا كتار. توكلنا
1: عليك حديث البلد مع عثمان صلاح.
2: يا سيد المتوكلين
3: دائما وابدا مساء الخير، مساء المحبة لكل اللي بيتابعونا من كل مكان، يسعد مساكم دائما بالخير بالمحبة، ودائما بنوجه تحيات المحبة للجميع. أبو الأيسن بيقول بخصوص الألعاب النارية، أنا أعتبر معاقبة المواطن فقط لا يجوز، ولكن يجب معاقبة التاجر بالسجن على الأقل عام مع مصادرة الكمية كاملة وغرامة مالية على الأقل 100,000 شيكل، لأن تجار هذه المواد يجنون ملايين الشواكل بالفعل. بالفعل الأخت نعيمة صلاح مساء الخير بتقول للنزار لو تسمعنا أغنية للتوجيهي، الناجحين بتوجيهي حلواني أهديها لنزار. الله يسعد مساك أبو الأيسم وفرحك بأحفادك وحبايبك يا رب، ويعطيك دائما الصحة وهدات البال. لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي، لكل القابضين على هذا الوطن كالقابض على جمرة، لكل إنسان متفائل مبتسم يسعد مساك. ابتعدوا عن الألعاب النارية والمفرقعات. مع العلم يا أخواننا كنا بنقول ابتعدوا عن الألعاب النارية، وبجوز يشوفوني أنا أول واحد بضرب ألعاب نارية. نزار قديش قال بدناش ألعاب نارية السنة الماضية، اللي كان في المخيم متخصص في إطلاق الألعاب النارية كان نزار.
4: يلا حيوم الشباب أسرع أسرع،
3: نزار عنده طرق لإطلاق الألعاب النارية.
4: حيهم
3: أخونا مراد أبو عبد الله يسعد هالمساء الغالي أخوي مراد. نسير رضايدة بتقول حلوات الألعاب النارية خاصة بالليل والناس نائمة. في ناس بتلقوش الألعاب النارية إلا بعد منتصف الليل، بيكون هيك الجو هادي والكل بنجز يوم يكون نايم. نعيمة صلاح بتقول عندي حلا شاهين وغنى صلاح حفيداتي، الله ينجحن يا رب. آمين يا رب، آمين يا رب، وإن شاء الله أنك بتفرحي في جميع أحفادك أخت نعيمة وكل آباء وأمهات طلبة الثانوية العامة. إن شاء الله أنه بكون هذا العام عام نجاح، عام لقطف الثمار، ثمار النجاح. ليان التعمر يسعد مساء الجميع يا رب، الفرحة تدخل جميع البيوت يا الله. أهالي التوجيهي لما توزعوا حلو تفقدوا كبار السن اللي ما بقدروا يحضروا لجبر خاطرهم. كل الاحترام ليان، دائما دائما ليان بذكرنا في أمور جميلة جدا. كبار السن بس ما يكونش معهم سكر يا نزار، لأن معظم كبار السن بيكون السكر معهم، فياريت يكون الحلوان شيء اللي ما يضرهم كمان. أخونا حسين أبو دي الله يسعد هالمساء، شكرا أخت نعيمة. تقول أخت نعيمة والله معي سكري 500 وعندها حفيدين في التوجيه، الله يكون بعونك لعاد. للأصدقاء في محلات إليا ستايل الله يمسيكم دائما بالخير والمحبة. أحمد دعدوع مساء كل خير وبركة يا رب. كمان حابين نمسي على الدكتور معن محافظة يسعد مساك. الدكتور معن طبعا بتابعنا من كفر جايز بمحافظة إربد الأردنية. رائد سعود، سعود كمان بتابعنا من الأردن يسعد مساك يا نشمي، ودائما سعيدين بوجودك إلى جانبنا. ألو مساء الخير.
5: السلام عليكم أخ عثمان.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: كيف حالك؟
3: الله يحفظك ويعطيك الصحة دائما.
5: آمين يا رب، الله يسمع منك. أول شيء إن شاء الله ربنا يفرح الجميع يعني.
3: آمين يا رب.
5: يعني كل إنسان إن شاء الله إنه بفرح.
3: آمين.
5: بس يعني الإنسان أول شيء أنا نجحت يعني، فلازم أشكر رب العالمين يعني.
3: يا أبي يعني
5: يفرح، يفرح الإنسان. بس مش مهل بالدرجة إني أروح أتداين مثلا مشان أعمل إن يشوفوني يا ناس. يعني صدقني يعني معظم اللي بيطلعوا بيسوي الألعاب النارية هذه كلها من أبو الخمسين والستين، إنه الشباب أو الفتيات اللي بيجيوا المعدلات العالية صدقني ما بتخطوا ولا بيسوي إشي. بس إحنا شوفوني يا ناس، يعني أنا هذيك السنة بعرف ناس يعني عملوا حفلة لبنتهم وطاخوا دنيا وهذا، وهيك ما كانت مش ناجحة حتى يعني.
3: نعم.
5: فلاش يعني أنا يعني أصرف الأشياء هذه وإحنا بنعيط وبنكون مع ناس مصارب وفيش رواتب وفيش شغل.
3: طيب كيف خالتي كيف عاملين حفلة نجاح إلها وهي مش ناجحة؟
5: والله بقول لك أكثر بآيات الله يعني أنا يعني ما أعرف ومش أخرى كمان يعني. فأنا عارف خلاص الواحد شو بدي يحكي يعني. بس بقول يعني الإنسان المفروض إنه خلاص يعني أنا نجحت يعني أشكر رب العالمين أفرح يعني أنا وعائلتي وما فيش داعي للأشياء الثانية يعني.
3: 100%.
5: الإنسان لازم يا أخو عثمان أول شيء يعني خلي مخافة ربه بين عيله. يعني أنا أتداين وأروح بدي طب بدي اللي أنا أتداينت منه بده المصاري وغصب عني بدي أدفع له، طب لين أروح أجيب له مثلا؟ ضيقت علي الحال وما قدرتش أدفع له، شو بدي أسوي؟ مش بدي يحبسني برضه الأخري؟
3: نعم صحيح.
5: طب هذا يصير مشاكل هان.
3: 100%. الله يعديها على خير يا رب والله ينجح الجميع يا رب.
5: بالنسبة للمساجين أول شيء الله يجعل لهم من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة ومن كل عسر يسر ومن كل بلاء شفاء.
3: آمين.
5: اللهم رد كيد كل إنسان بمكر لهم بسوء إلى نحره، يجعل تدبيره في تدميره. اللهم فرج كربهم وهمهم وغمهم يا مطلقهم، واطلق سراحهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين متصرين يا رب العالمين.
3: آمين يا رب. آمين يا رب.
5: الله يحفظك. يفرحنا إن شاء الله يا ربي في بشار إن شاء الله.
3: الله يحفظك وانت ما يحفظ. الله شكرا الله شكرا كثير شكرا كثير. وهي أخونا أبو الأيسم بمسي على الخالة أم القعقاع بقول الله يسعد مساكي. كمان يعني نسرين بتقول الفرحة بتيجي مرة واحدة نخليهم يفرحوا. نسرين ردايد احنا نفرح لكن بدون ما نأذي آخرين. ناشدة جبران بتقول شفت دعاية الكنافة عندك، وإمتى نتائج التوجيهي؟ قالوا يا إما الجمعة أو السبت. ناشدة نهاية هذا الأسبوع.

حلو كثير يعني بشاهد الآن ناس كثير ببعثوا مثلا إنهم عاملين مثلا أمور بتتعلق يا أخوان ب يعني عمل هدايا مميزة للأوائل الناجحين في المناطق. يعني في بعض الأشخاص يعني عاملين جلسة تصوير مجانية للأول, في ناس متبرعين مثلا بتجهيز مكان إقامة حفل للأول على التوجيهي. يعني هاي الأمور هيك حلو كتير, يعني بتشجع الناجحين. الله ينجح الجميع يا رب. أبو الأيسن بقول بالنسبة للأهل الطالبة اللي بيحتفلوا وهي مش ناجحة, بقول ممكن جايها عريس وبدهم يمشوا الأمر. كل شيء ممكن في هالبلد.

ودائما بنوجه تحيات المحبة للصديق أبو ياسر، يسعد مساك. الحكومة بتوضح إنشاء شركة محروقات لتعزيز الحوكمة وفصل الرقابة عن التنفيذ. منديلك هي يا طويلي

0: عجرمي مجنون.
1: فهمي صالح، مساء الخير ومساء الخير لكل الأشخاص اللي بيتابعونا من خلال هذه الإطلالة المسائية. الله يجيب دائما الخير للجميع، وإن شاء الله أن الفرح بدخل كل بيت فلسطيني. إحنا أخوان اليوم نطوق إن نسمع أخبار مفرحة في ظل وضع صعب جدا بعيش شعبنا الفلسطيني. فاستغلوا أي لحظة، أي دقيقة ممكن نشعر فيها بالفرح في ظل الأوضاع اللي بنعيشها اليوم. والله يفرح الجميع، والله يكون مع الجميع، وإن شاء الله بنسمع الزغروتة وبنسمع الأغاني الجميلة والتهاني كمان بنشاهدها في كل بيت لطلبة التوجيهي. خليكم متفائلين دائما طلبة الثانوية العامة اللي على عصابكم. الحكومة هيك مكيفة اليوم، وزارة التربية والتعليم كل شوي هيك بطلعونا في أكشن كأنهم بدهم يعلنوا عن شيء كثير صعب. إن شاء الله أن هالأمور دائما بتكون بخير. الله يحمي الجميع ويحمي هالوطن الغالي، والله يا رب يعدي هالأمور على خير على شعبنا الفلسطيني. وإن شاء الله دائما دائما بتكون كل أوقاتنا عنوانها الفرح، عنوانها الأمل بوجود مستقبل أفضل لهذا الشعب المعطاء.

0: الأيام تعمل كبار السن فيش عندهم سكري، أنصح مني ومنك فاسأبعث لهم أنت وشوف دعائهم وجبرة الخاطر لكم، يسعد مساكم دائما ومسى الجميع، جميع دائما بالخير والمحبة. أبو الأيسم الله يسعد مساك، بدي شكر على تعليقك، على فكرة تعليق ليان كمان طبعا بالمسي على الجميع. وبنرسل أيضا بتحيات المحبة لأخونا أبو علي كمان بتابعنا من الأردن، يسعد مساك أيها النشمي الغالي على قلبنا، شكرا كثير على هذا الدعاء الجميل. خلينا نتوجه إلى أريحة، أقدم مدينة في التاريخ، بوابة فلسطين الشرقية، ومعنا من هناك الأخ والصديق والزميل أبو محمد عطيات. أبو محمد الله يمسيكم بالخير.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك وللمستمعين والمتابعين الكرام، وشكرا على المقدمة الطيبة من أفضالك.
0: الله يحفظكم يا رب لأريحة دائما، معزة كبيرة في قلوبنا قلوب شعبنا الفلسطيني، رغم ارتفاع درجات الحرارة بها إلا أنها دائما هناك دفء تجلبه لنا هذه المدينة. كيف تبدو أحوال الطرقات أبو محمد هذا المساء؟
1: بما يتعلق بالحرارة 43 درجة حرارة الآن، والوضع عادي وجيد جدا. أريحة صحراء قاحلة للمدينة، فيش لا أحد رايح ولا أحد جاي أشبه ملأ تجول يعني. أما فيما يتعلق بالطرقات، نبدأ من جنوب الضفة الغربية، الفحص سالك بالاتجاهين، فرش الهواء أزمة ماشية بكلا الاتجاهين، راس الجورة النبي يونس وهو باتب عن ربي، ثم تم إغلاقهما بكلا الاتجاهين. فيما يتعلق مداخل ومخارج مدينة أو محافظة بيت لحم سالكة بالاتجاهين، وبخص بالذكر راس بجال النشاش عص غراب جناتة إسكانات نصاب طريق الصدر عقبة حسنة المنشية وأم سلمونة، بالإضافة لأمراح رباح. أما الكونتينر فهو سالك بكل الاتجاهين بهذه اللحظات. الأزرية أزمة بالاتجاه الجنوب، الزعيم أزمة بالاتجاه الشمال، حزمة البلد حاج لمدخل الشمال والجنوبي وأزمة بكلا الاتجاهين. عفوا،
0: نعم،
1: حادث جبع مغلق البوابة للمغادرين مع تواجد قوات الاحتلال وشرطة الاحتلال، أزمة خانقة جدا. دوار الرام أزمة خانقة بجميع الاتجاهات. فيما يتعلق بديسورة مالله والبيرة تم إغلاقه بالاتجاهين، عينسيني البلد يا سالكة، عينسيني حاج، عينسيني خالي من جنود الاحتلال، عطار البلد، عطار البرج سالكات، في الوادي برود الطيبة ترمس عية سالكات، مداخل ومخارج سنجل لازالت مغلقة بالاتجاهين. حوادث مدينة نابلس، عين سبلي تيسير تم إغلاقهما بالاتجاهين، بيت فريك أزمة بكلا الاتجاهين، عورتة صرة المربعة خاليات من جنود الاحتلال، دير صرف أزمة للمغادرين سالك للقادمين، عناب سالك للقادمين، كثافة سير متوسطة للمغادرين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي سالك، ومدخل سلفيد الشمال الغربي سالك، وأخيرا وليس آخرا مداخل ومخارج أريحة وهي بوابة فلسطين للعالم الخارجي حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال. هذا ما لدينا زميل عثمان، مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.
0: دائما نتمنى السلامة للجميع ولكم أيضا أخي أبو محمد. شكرا، شكرا كثير، الله يكون معك يا رب. شكرا كثير، شكرا لأخونا أبو محمد من أريحة الغالية على قلوبنا جميعا.

أيها لمن لا يعرفها، مدينة فلسطينية تقع في غور الأردن شمال البحر الميت، تعد من أقدم المدن المأهولة في العالم، ويعود تاريخها لأكثر من 10,000 عام. تعرف بلقب مدينة القمر، ويعتقد أن اسمها مشتق من الكلمة الكنعانية يريحو، من الراحة. تعد أخفض مدينة مأهولة في العالم، إذ تقع نحو 258 مترا تحت مستوى سطح البحر. تشتهر بخصوبة أراضيها وزراعة النخيل والحمضيات والموز، وتعد من أهم المناطق الزراعية في فلسطين. تضم معالم أثرية وسياحية بارزة، منها تل السلطان، عين السلطان، اللذان يجذبان الزوار من مختلف أنحاء العالم.

لك تشرب شاي في هالجو في أريحة مع ارتفاع درجات الحرارة؟ قديش الآن في أريحة درجة الحرارة؟ قل لك الآن 43. أخونا موسى سلامة والله بدها شاي بهيك جو، والله يسعد مساك. أريحة مدينة التاريخ والحياة وعروس الأغوار الفلسطينية، تقف شامخة منذ آلاف السنين شاهدة على تعاقب الحضارات. هي المدينة التي تحتضن دفء الشمس وخصوبة الأرض فتفيض نخيلا وخيرا وجمالا، كما يقول أيوب في رسالته. تحياتي أخي موسى سلامة، يديم عليك الصحة يا رب. في أريحة يلتقي عبق الماضي بروعة الحاضر، وتتناثر المعالم الأثرية والطبيعية التي تروي حكاية شعب متجذر في أرضه. على فكرة أريحة مدينة الكرم والأصالة، وواجهة يقصدها الزائر ليجد الراحة بين بساتينها، هوائها الدافئ، ويستمتع بسحر طبيعتها الفريد. سلام على أريحة مدينة القمر وأيقونة فلسطين الخالدة، التي ستبقى رمزا للعراقة والصمود والجمال ومصدر فخر لكل فلسطيني.

نزار يسعد مساك نزار. النزار هو الجندي المجهول الذي يقف خلف نجاح كل بث في هذا الراديو، فيحول الجهد إلى صوت نقي يصل إلى المستمعين بأعلى جودة. على فكرة النزار عنده خبرة ودقة وحرص يضمن أن تبقى الإذاعة حاضرة في كل لحظة دون انقطاع، متابعا أدق التفاصيل الفنية بصبر وإخلاص. يعني لو انقطعت الكهرباء بالليل نزار بعود يشغل الراديو. كل شكر وتقدير لمهندس الإذاعة، الهندسة الإذاعية على احترافيتي وتفانيه. كل شكر لزميلنا نزار، هو شريك أساسي في نجاح البرامج ورسالة الإذاعة. عنوان للإبداع التميز خلف الكواليس، بوركت وبوركت جهودك نزار، ودمت مثالا للعطاء والإتقان. حيث الحجاز الله يسعدها إسماعيل مساء الخير. طبعا ما نمدح في نزار، هو نزار مش مصدق بأشياء حالة بقول أنا طبعا أنت نزار، احنا بدونك ولا شيء يا نزار. املي تسعبات يسعد مساك ابو قصي، ربنا ينجح جميع الطلاب يا الله، امين يا رب، الله يسمع منك امليث، ودائما سعيدين برسائلك الجميله. محمد الرديده مساء الخير، يحفظك ربي اخي محمد. الدكتور معا دائما بنمسي عليك، وبقول اخوي ابو قصي ظاهره التشحيط والتفحيط في الاردن امام المساجد مما يسبب ارباك للمصلين، يا ريت يكون حلا لها. احنا مش حلين مشاكلنا في الضفه، تنحل مشاكل الأردن يا دكتور معا، بلغ عنهم. بلغ عنهم ولا تتردد دكتور، وإحنا معك. الصديق عيسى نعمان أبو عهور صديقنا العزيز يسعد مساك الحلو، أحلى مساء من متطوعي الدفاع المدني الفلسطيني الريف الشرقي يسعد مساك أبو الأمين. سامي العويس أحلى خبر إن الحكومة بدها تفتح محطة محروقات، بكرة بنصير نعبي بنزين وبخصموا من الراتب اللي إلنا عند الحكومة. وبالنسبة لنتائج التوجيهي اللي بيجي معدل قليل ما يزعل، أنا بعرف واحد جاب 52 وصار وكيل نيابة. يعني سامي العويس بيطمن الطلاب، يعني ما تنصدموا في المعدل إذا كنتوا جديرين، وفي الكظاهر في البلد ممكن ممكن انكم تصلوا لأمور كثير. الله يسعد مساك يا سامر. اسماعيل يسعد هالمساء، بنت الأكابر من جنين. الرواتب بكرة نصف راتب يا يعقوب. هذه الشارة تنهي حديث البلد لهذا المساء. مع السلامة، مع السلامة، قطعت قلبنا يا سلام. روح السلام يجيب سلام. المحمود يحفظك ربي يا محمود. شكرا نزار، شكرا لكل من تابعنا حبيب. يعني حاب أشكر رسالة خاصة حقيقة إلى كل جمهورنا حقيقة في المملكة الأردنية الهاشمية. سعيد جدا اليوم أن معظم المشاركين معنا بالرسائل كانوا من الأردن الغالية، الرئة الثانية للوطن الغالي فلسطين، نشامة الأردن اللي لهم دائما كل تقدير واحترام، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. ودائما احنا بنقول الأردن هي ليست فقط الرئة، هي المتنفس الوحيد والنفس الوحيد لشعبنا الفلسطيني. الله يديم الأردن وديم الأمن والأمان. وحقيقة احنا اليوم نسمع أي أخبار عن الأردن كنا بنشعر إن ما يجري في الأردن هو يجري عندنا في فلسطين. حمى الله الأردن، وإن شاء الله دايما الأردن بتكون بخير ومحبة، وإن شاء الله دايما بضل هذا الوطن الغالي
الأردن عامرا بأهله وعامرا بناسه. الله يكون معكم جميعا. أنا من القواسمي، شكرا. إسماعيل وانت بألف خير يا رب.

0: طلوا الخيالي الشمس الوطن ما بتغيب على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات أستحق الحياة.
2: حديث البلد مع عثمان صلاح.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة ولا بده يروح على الارتباط ولا بده يروح على الدفاع المدني ولا بده يروح على الصحية نسينا الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم السوق بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال يا عم هو الاحتلال ما نعطيني سوى مطرب يا زلمة هو الاحتلال ما نعطيني سوى من هون يا عم مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا يعني مش ربنا يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه في ناس مكدسة مش محترمة وبس يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا ما تعرفوا شرفناكوا.
3: آخر الأخبار والتطورات.
5: لأن الشعب الحمد لله شعب عاطفي شعب بنحن على بعض شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله تضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات طب خليه هو يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: بها.
1: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
2: راديو موال،
3: مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
4: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
5: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
4: علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

فلسطين. لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيليا الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيليا على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعا مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دورا مهما في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يوميا في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحا، 12 ظهرا، 5:30 عصرا، 8 مساء. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 6:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
1: راديو موال.

0: الساعة الآن 7 مساء في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في راديو موال.
1: كنوز فلسطين، لكل حجر حكاية ولكل مدينة ذاكرة. من أسوار القدس العتيقة إلى كنائس بيت لحم وأسواق الخليل وأثار أريحة وسهول جنين وتلال نابلس وسواحل غزة، نأخذكم في رحلة بين المحافظات الفلسطينية لنستكشف خلالها أبرز المعالم التاريخية والسياحية. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على التراث الثقافي والحضاري الفلسطيني، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية. كنوز فلسطين، حيث تروي الأرض حكايتها. حديقة حيوانات قلقيلية الوطنية. تقع حديقة الحيوانات الوطنية في وسط مدينة قلقيلية على بعد أقل من كيلومتر واحد من مركز المدينة. أنشئت في ثمانينيات القرن الماضي وتعد أكبر حديقة للحيوانات في الضفة الغربية. تضم أنواعاً مختلفة من الحيوانات مثل الأسود والقرود والغزلان والطيور، إضافة إلى مرافق تعليمية وحدائق نباتية ومساحات خضراء. تؤدي الحديقة دوراً مهماً في التوعية البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي. كنوز فلسطين، سلسلة توعوية تسلط الضوء على أبرز المعالم التاريخية والسياحية في فلسطين، تأتيكم يومياً في الأوقات التالية: الساعة 7:30 صباحاً، 12:00 ظهراً، 5:30 عصراً، 8:00 مساءً. كنوز فلسطين، بتنفيذ من وزارة السياحة والأثار الفلسطينية.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كثيرا ما يقدم بعض المسيحيين اليوم مساومات كثيرة، وطبعا هذا يتيح المجال لشتى التصرفات التي تتنافى مع الإيمان المسيحي. ولكن هل تعرف أنك لا تستطيع أن تمتطي جوادين في الوقت ذاته؟ أرجو أن تصحبني مستمعي لنحكي عن هذا الموضوع الهام.
3: طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نلتقي وإياكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج كنوز الحكمة، آملين أن تمضوا بصحبتنا وقتا مفيدا وممتعا.

تركنا المرة الماضية سامية وعبير تتحاوران حول عزف سامية في حفل عالمي، وفي اليوم التالي كان اسم سامية على كل لسان في المدينة، حتى إن الجرائد المحلية أوردت أخبار عزفها الذي أخذ العقول والقلوب، وأجمعت الأوساط الفنية على أن هذه الشابة تمتلك إمكانات فنية زخمة، وأن بإمكانها أن تستغلها كي تنال نصيبها من الشهرة والمال. سامية كانت في حلم، في رأسها بدأت تختلط الأمور، ولأول مرة عرفت طعم الحيرة الحقيقية. هل تكرس موهبتها كليا لخدمة الرب وتنسى الشهرة والمجد؟ أم هل تكرس جزءا منها لخدمة أذواق الشعب مع ما يرافق ذلك من شهرة ومجد رفيع؟ وأخذت سامية تفكر، أنا لا أستفيد أو أفيد إلا بجزء من الاجتماعات التي أحضرها، لذلك لا يهم أن تغيبت عن الجزء الباقي. ولو تغيبت عن الاجتماعات أحيانا فهناك عبير تستطيع أن تعزف لوحدها. وهكذا أخذت سامية تصنف الاجتماعات في قائمة الأهمية. بدأت العروض تتوالى عليها، وبدأ حضورها للكنيسة يقل شيئا فشيئا. قلت لقاءاتها مع عبير، وفي تلك اللقاءات حاولت عبير جاهدة إقناع سامية بالبقاء ضمن الحذيرة الروحية، ولكن عبثا حاولت. كانت سامية لا تزال تؤكد وباستمرار أن اشتراكها في حفلات عامة لن يؤثر على علاقتها الحميمة بالرب. ومن حفلة لإحدى العائلات في بداية مشوارها المريب، انتقلت سامية لحفلة وحفلات موسيقية في أكبر قاعات المدينة وبحضور المئات. اتصل بها بعض كبار الفنانين المرموقين وابتدأت تتدرب على الغناء. بسبب معرفتهم بأنها تنحدر من بيئة دينية، ابتدأوا معها بإقناعها غناء الأغاني الوطنية. بعد فترة قصيرة وجدت سامية نفسها وبدون أن تشعر تغني كل ما يملى عليها. الشهرة أعمت عيني سامية، وهكذا كانت تسير في منحدر سحيق. كانت باستمرار تحاول إسكات صوت الروح القدس المؤنب في داخلها بإيجادها تبريرا منطقيا لمساومتها. شيئا فشيئا انقطعت تماما عن الكنيسة وعن عبير. علاقتها بالرب فترت شيئا فشيئا إلى أن بردت وانقطعت. بعد بضعة أشهر انتقلت سامية بطبيعة عملها للملاهي الليلية. تعلمت الرقص فأجادته وكسبت أموالا وفيرة أنفقتها على الحفلات الخاصة والسفر المتواصل. مرت أشهر أخرى وأصبح البعض يشاهدها أحيانا خارجة من ناد ليلي في حالة سكر تام، مستندة على كتف أحد رواد النادي. ورث أعضاء الكنيسة لحالها. لمن عاصروا طفولة سامية مع عبير كانت الحالة شديدة الإلام، ومن أعين بعضهم كانت الدموع تخرج سيولا ومعها الصلوات الحارة. للقصة بقية أصدقائي، فتواعدوا معي في المرة القادمة.

0: نبقى الآن مع الأخ سهيل موسى في دراسة جديدة من السفر الثاني في الكتاب المقدس.
1: أحبائي أهلا بكم في مشوار جديد لنا عبر صفحات الكتاب المقدس. ما زلنا متوقفين عند محطة سفر الخروج الذي سيأخذ منا عدة أسابيع قادمة. أصلي أن ينير الله عقولنا لنفهم مشيئته الصالحة من خلال كلمته المقدسة. أرحب بك معي ثانية. بدأت المعركة تدور رحاها بين الله وبين آلهة المصريين. هذا ما رأيناه في الحلقة السابقة ضمن تأملاتنا في الإصحاح السابع. رأينا أن الله قسى قلب فرعون، وكلمة قسى هنا تأتي بمعناها المجازي وتعني التواء كما يفعل الحبل. كان الله يلوي قلب فرعون ويعصره ليخرج ما في داخله. نعم، سيكشف فرعون عما هو والله عما هو. سيعرف المصريون ذلك، وسيتأكد الأمر أمام عيون الشعب، وسيتبرر موسى وهارون. كان المصريون يؤمنون بالله الواحد العظيم القائم بذاته كلي القدرة والأزلي، ولكن للأسف شعروا أن هذا الكائن كان أكبر وأعظم من أن يهتم بشؤون البشر التافهة. من أجل ذلك سمح لمجموعة من الآلهة والأرواح الشريرة والطيبة أن تدير العالم. هذا ما كان يؤمن به المصريون القدماء. قلنا أن الله حول عصا هارون إلى تمساح وليس إلى حية، لأن المصريين كانوا يعبدون التمساح بشكل رئيسي. كان أبيبي هو الإله في هيئة تمساح، والذي كان عدوا لإله الشمس رع. كان يعيش في أعلى السماء، وكان يأتي بالبروق والرعود والعواصف والأعاصير ليمنع إله الشمس وضوء الشمس من البزوغ. من هنا كان المصريون يمارسون طقوسا معينة ليدمروا أبيبي، ولهذا حول الله عصا هارون إلى تمساح ليطعن في العبادة الوثنية لحيوان التمساح. قام سحرة مصر بعمل نفس الشيء، أو بالأحرى قلدوا معجزة الله، ولكن عصا هارون ابتلعت كل تماسيح السحرة. كان هذا ليدهش فرعون، ولكن بلا فائدة، بل تقسى قلبه واستمر في غيه. ثم رأينا نهر النيل المقدس يتحول إلى دم. كانت هذه الضربة الأولى الرئيسية، وكان هذا النهر يرمز إلى الخصوبة والغذاء، كان رمزا للحياة، ولكن ها هو يتحول إلى دم وإلى رمز للموت. وهكذا تحولت البركة إلى لعنة. ولم يقتنع فرعون أن هذه كانت يد الله، لأن العرافين فعلوا نفس الأمر. كان استعراضا لقوة الشيطان، ولكنهم عجزوا عن إرجاع الدم إلى ماء مرة أخرى. ثم بدأنا نتأمل في الإصحاح الثامن، حيث تستمر الضربات على مصر. كان الله يشن هجومه على شعب منغمس بعبادة الأوثان. الضربة الثانية التي وجهها الله هي الضفادع، وكانت ضد حيكة آلهة الضفادع. كانت الضفادع منتشرة في كل مكان، في الأسرة والمطابخ والملابس وكل غرف المنازل، كانوا يمشون عليها ويجلسون عليها. كان الوضع رهيبا، لسيما أنهم لا يقدرون على قتل الضفادع التي كانت في نظرهم مقدسة. دعنا نتابع الآن مستمعي لنرى ماذا حصل مع فرعون والمصريين. نقرأ من الأصحاح الثامن ابتداء من العدد الخامس وحتى الخامس عشر.
0: فقال الرب لموسى: قل لهارون: مد يدك بعصاك على الأنهار والسواقي والأجام، وأصعد الضفادع على أرض مصر. فمد هارون يده على مياه مصر، فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر، وفعل كذلك العرافون بسحرهم، وأصعدوا الضفادع على أرض مصر. فدعا فرعون موسى وهارون وقال: صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي، فأطلق الشعب ليذبحوا للرب. فقال موسى لفرعون: عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك، ولكنها تبقى في النهر. فقال غدا، فقال كقولك لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا، فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك، ولكنها تبقى في النهر. ثم خرج موسى وهارون من لدن فرعون، وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون، ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب.
1: ومرة أخرى يقوم سحرة مصر بتقليد معجزة الله، وهذا يكشف عن قوة الشيطان التي لا يستهان بها. من المثير للدهشة أنه بالرغم من قدرة السحرة على إخراج الضفادع من النهر، إلا أنهم كانوا عاجزين عن إزالتها. وقد انزعج فرعون من هذه الضربة لدرجة أنه بدا مستعدا لأي شيء في سبيل التخلص منها. كان الله على وشك أن يجبر الملك على معرفة من يكون الله، ففعل الرب كقول موسى، فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول، وجمعوها كوما كثيرة حتى أنتنت الأرض. فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. لاحظ مستمعي أن هذه الفقرة تعطينا ضوءا على تقصي قلب فرعون. نقرأ أنه أغلظ قلبه، إذ بدأ ما في قلبه يظهر على السطح، ولم يكن دور الله في بداية الأمر إلا لجعله يكشف عما في حقيقة قلبه. أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون الفقرة التالية من العدد 16 من الفصل 8 لنرى ما هي الضربة التالية.
0: ثم قال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر. ففعلا كذلك، مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض، فصار البعوض على الناس وعلى البهائم، كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر. وفعل كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا، وكان البعوض على الناس وعلى البهائم. فقال العرافون لفرعون هذا إصبع الله، ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب.
1: حتى هنا كان السحرة قادرين على تقليد الضربات، ولكن لسبب ما أضحوا عاجزين عن تقليد هذه الضربة، وأخيرا أدركوا أن يد الله كانت في الضربات. وبشكل تدريجي كان الله يعمل على إقناع المصريين أنه وحده الله. كانت العبادة الوثنية قد دخلت إلى أمور الحياة اليومية للشعب، وهذه الضربة جلبت الدينونة على جب إله الأرض. قال أحد رواد علم الحيوان أن هذا البعوض كان مفيدا في بادئ الأمر للمصريين، لأنه كان يقتات على جثث الضفادع الميتة، وبالتالي كان يخلص المصريين منها. ولكن بالرغم من كل المساعدة، فأنا لا أستطيع أن أتخيل أن تراب الأرض يتحرك ويطير أمامي، بل ويزحف على رجلي. يا له من شعور تقشعر له الأبدان. وهنا بدأ الله يوجه دينونته على الحياة نفسها في مصر، إذ لم يقدر السحرة أن يقلدوا هذه الضربة. كانت الضربات الثلاث السابقة قد أصابت أرض جاسان أيضا، حيث يسكن الشعب القديم. ولربما جعل هذا الأمر الكثيرين يقولون لفرعون أن الضربات طبيعية لأنها حلت بجميع أرض مصر. ولكن هنا يميز الله أرض جاسان، ولن تقع الضربات إلا على مصر فقط دون جاسان. استمع إلى قراءة الفقرة التالية من الأصحاح 8 من العدد 20 لترى ماذا يحصل الآن.
0: ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف أمام فرعون إنه يخرج إلى الماء، وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت لا تطلق شعبي ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان، فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وأيضا الأرض التي هم عليها. ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان، لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. غدا تكون هذه الآية. ففعل الرب هكذا، فدخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده، وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان.
1: كان الوباء الرابع عبارة عن حشود من الذبان، ويعتقد أن هذا الذبان ما هو إلا خنافس مقدسة. وقد كان المصريون يصنعون تماثيل من ذهب على أشكالها ويضعونها في القبور، وقد كانت هذه الحشرات مقدسة لرع إله الشمس. جاء الوباء شديدا لدرجة دعت فرعون يبغي التداول مع موسى. لاحظ ما هو الاقتراح الذي قدمه فرعون عندما غزت الخنافس الأرض.
0: فدعا فرعون موسى وهارون وقال: اذهبوا اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض. فقال موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا. فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. فقال موسى: ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب، فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا، ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب. فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب،

الأبدية. تصور أن هذه الأشياء المقدسة تصبح لعنة للناس. والآن يحاول فرعون أن يقدم مساومة لموسى وهارون. قال أنه بإمكانهم أن يقدموا ذبائح ولكن هنا في مصر، ولا حاجة لهم أن يخرجوا من مصر. لابد وأنك تعلم مستمعي أن المحرك لفرعون إنما كان إبليس، وكان قصده من اقتراح فرعون هذا أن يعطل الشهادة لاسم الرب، لأن الشهادة الصحيحة لا يمكن أن تتم داخل مصر أو داخل العالم الذي ترمز له مصر. يجب الخروج من العالم، يجب الانفصال عن العالم، فإذا بقي الشعب في مصر لم تعد للشهادة قيمة حتى ولو ذبحوا لإلههم هناك، لأنه واضح أنهم ببقائهم في مصر كأنهم وضعوا أنفسهم في مستوى واحد مع الوثنيين، ووضعوا الله الحي في مستوى أصنام مصر. وهنا يكونون قد فتحوا للمصريين الباب أن يقول لهم: لا فرق بينكم وبيننا، فأنتم تعبدون إلهكم ونحن نعبد آلهتنا، وكلانا سواء في العبادة. كثيرا ما يقدم المسيحيون اليوم مساومات كهذه. يقولون: يمكننا أن نكون مؤمنين ولكن منفتحين. ما دام الإنسان مخلصا في قلبه فلا يهم ماذا يعمل أو ماذا يعتقد. وطبعا هذا يتيح المجال لشتى التصرفات التي تتنافى مع الإيمان المسيحي. الانفتاح يا صديقي لا يغير حياتك ولا يفيدك في حياتك الروحية. لقد خلصنا المسيح لنحيا حياة تشرفه وتليق باسمه. لا يمكننا أن نعيش في هذا العالم وكأننا من العالم. المؤمن هو شخص مختلف مهما قال الناس واعترضوا. أرجوك يا أخي لا تساوم في إيمانك المسيحي. تذكر أنك لا تستطيع أن تمتطي جوادين في الوقت ذاته، يجب أن تختار بين الاثنين، والمشكلة تكمن عندما تسيء الاختيار. قد تشير هذه المساومة أيضا إلى التدين، والقلب في طبيعته يميل إلى التدين لأن ضميره يسوقه إلى ذلك، ولكنه يميل إلى العالم أيضا، لذلك تجده يميل أن يذبح لله في الأرض، وبهذا تضعف شهادته ويخبو بريقه. والشيطان لا يمانع قط في تدين الناس بدين عالمي، لأنه حتى بهذا يظفر بمرغوبه كما لو كانوا بلا دين بالمرة. ولذلك فإنه يعد نفسه ظافرا إذا فاز بإقناع المسيحي أن يصادق على الدين العصري مهما كان شكله. وقد تعلمنا بالاختبار أنه لا شيء يهيج سخط إبليس نظير التمسك بمبدأ الانفصال عن العالم. نعم، الانفصال عن العالم صفة لازمة لعبادة الله الحقيقي وحده، فلا يقبل الله منا عبادة ولا نستطيع أن نتناول من يده شيئا نقيا إذا تدنسنا بهذا العالم الحاضر الشرير. وما أحلى جواب موسى: لا يصلح أن نفعل هكذا، لأننا إنما نذبح رجس المصريين للرب إلهنا. إن ذبحنا رجس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ هذا هو الانفصال، والمؤمن الحقيقي لا يقنع بأقل من ذلك. وهكذا أصر موسى أن يطلق فرعون الشعب ليقدم الذبائح في البرية. وهنا يقوم فرعون بالمساومة مرة أخرى، فقال فرعون: أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا، صليا لأجلي. كأنه ما دام لم يعد في وسعه أن يبقيهم في مصر فعلى الأقل يجتهد أن يجعلهم على مقربة منها حتى يظل لمصر بعض التأثير عليهم، ومتى خضعوا لتأثيرات مصر فلا بد من رجوعهم إليها يوما ما. موضوع المساومة في الإيمان المسيحي أمر مرفوض مهما كان يا صديقي. ارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه، لم تبقى واحدة، ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب.
كان فرعون يقصي قلبه

0: فكان الله يجعله يكشف عما في قلبه حقيقة.
1: نأتي الآن إلى الأصحاح التاسع الذي نواصل فيه استعراضنا للضربات العشر التي قادها الله ضد آلهة المصريين، ونقرأ فورا الآيات السبع الأولى من هذا الأصحاح.
2: ثم قال الرب لموسى: ادخل إلى فرعون وقل له: هكذا يقول الرب إله العبرانيين: أطلق شعبي ليعبدوني، فإنه إن كنت تأبى أن تطلقهم وكنت تمسكهم بعد، فها يد الرب تكون على مواشيك التي في الحقل، على الخيل والحمير والجمال والبقر والغنم، وبأ ثقيلا جدا. ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين، فلا يموت من كل مال بني إسرائيل شيء. وعين الرب وقتا قائلا: غدا يفعل الرب هذا الأمر في الأرض. ففعل رب هذا الأمر في الغد، فماتت جميع مواشي المصريين، وأما مواشي بني إسرائيل فلم يمت منها واحد. وأرسل فرعون وإذا مواشي إسرائيل لم يمت منها ولا واحد، ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق الشعب.
0: قد نظن هنا أن فرعون سيتأثر من هذه الضربة ويطلق الشعب، ولكن عبثا. ومع ذلك كان الله ما زال يتعامل مع هذا الملك وهذا الشعب. كما قلت سابقا، فإن أبيس العجل الأسود كان أحد الآلهة في مصر، وكان المعبد الذي يخصه ثاني أكبر معبد في ممفيس. كان يعتقد أن أبيس يولد من شعاع القمر، وعندما يموت كان يولد عجل آخر على الفور. كان العجل الميت يحنط ويدفن في ممفيس، وكانت روحه تذهب إلى العالم. والآن وبعد أن حل الطاعون في مواشيهم، أصبحوا يعبدون عجلا مريضا. لربما كان الله يضحك وهو يوجه ضرباته على الوثنية في أرض مصر القديمة، وسنرى فيما بعد أن الشعب القديم أيضا سينخرط في الوثنية. صديقي المستمع، لابد لي أن أتوقف عند هذا الحد، ولكن قبل ذلك لي كلمة شخصية معك. ما هو العالم؟ العالم هو كل ما ليس من الآب. إذن كلما ازدادت شركتي مع الله، كلما عظم إحساسي بما هو عالمي، وفهمت أكثر ما هو العالم. وهذا هو تعليم كلمة الله، كما قال أحدهم أنه مثل التدرج البطيء من البياض إلى السواد، فلا يمكنك أن تضع حدا وتقول من هنا يبدأ العالم، ولكن حدة حساسية الطبيعة الإلهية تميزه وتنفر منه. فكل ما نحتاجه يا أخي هو أن نسير بقوة تلك الطبيعة لنحفظ بعيدا عن كل ما هو عالمي.
1: نعم، أنت وأنا نحتاج إلى قوة حياة الله لكي ننفصل عن العالم.
3: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: من حقك تحكي.
1: إذا ما أجت المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل أنا خلص طفحت كين منهم.
0: من حقك تشكي.
2: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه كل انفجار وطلع.
0: أنت مواطن في هالبلد.
3: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له هو يعني اسمه الأول في بيت لحم كل الأخبار أول بأول وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة قلت لك في أول واحد وأنا ما أعرف أبو قصايم فيها تحت من الحفلة لو عقفها ركبة.
0: لكن وين المسؤول؟
2: وعد أتقلو السوفة سيدي بنزل تكون نتارة يا سيدي العزيز وعد تنستعنا المية كوة غرام تكون نتارة يا سيدي العزيز البلد كلها بتسجل يا سيدي العزيز أنا تدمت
0: لأني أطلع ضريبة يا سيدي العزيز. صوتك بوصل وممكن يغير.
4: أنا بشكركم كثير على الراديو يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال أنت دائما والله على البال.
0: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر في راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.